وأعبدك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: عزيزي الأب،
1: عزيزتي الأم،
0: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
1: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
0: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
1: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: علاقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة. منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. أكاديمية كل العرب.
4: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسية بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
5: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
5: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
5: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
5: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
5: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عادان الغد.
1: شايفة الدوامة اللي هناك دي؟
2: أنت بتلخبطي، دوامة إيه؟
1: دوامة الحب يا عبيطة. عارفة ليه سموها دوامة؟
2: ليه؟
1: عشان بتخطف اللي قرب منها، زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب.
2: ياه، وأنا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجة عن الحب.
1: صدقيني عمري ما عرفته إلا من كم يوم.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: في تغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير والسعادة والأمل المتجدد دائما بهذا اللقاء. صباحنا أجواء جميلة من عدن، صباحنا هذه الغيوم اللي أصبحت مالية السماء بهذا الوقت تحديدا، والأجواء جميلة، وأنا عارفة بأنه كلهم اللي رايحين دواماتهم حاليا شايفين الجو بيتمنوا أساسا لو أنهم مش رايحين للدوام ويخرجوا هكذا، لأنه أنا بصراحة كمان عشت نفس الشعور في هذه اللحظات معكم. علشان كذا معلش نقول من الصباح إن شاء الله نكمل كل الدوامات اللي علينا ونلحق كمان هذه الأجواء الجميلة اللي مرافقة لعدن حاليا، ونتمنى أنها تبقى الوقت طويل. نقدر نقول يمكن بدأت تهل علينا ليالي الشتاء الباردة ولو بشيء بسيط جدا، فلذلك يسعد صباحكم بهذا الخير والأمل اللي دائما بيكون متواجد معنا. ويا حيا ويا مرحبا برفقائي المتواجدين حاليا معي من الكنترول ناصر فائز، وأيضا زميلتي ديانا السلطان. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك عزيزتي دينا، واليوم من أجمل الصدف ممكن لقينا بعض في الشارع، وزي ما قلت يعني أجواء الشارع واليوم فظيعة جدا وجميلة، ونتمنى أيضا أن تبرد أكثر وأكثر الأجواء لأنه يمكن في المنازل كتمة. وفعلا فنتمنى مستمعينا أن تكون كل أيامنا سعادة وعافية ورزق. يسعد صباح المستمعين الذين يتابعونا دوما على موجات الاف ام 959 وكذلك 899، ولكل من يمر ويشاهدنا ويتابعنا دوما في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. حلقة جديدة وفي طياتها العديد من الأشياء التي نأمل أن تنال إعجابكم. وبرسائل الصباح هذا مستمعينا هذا اليوم اخترنا لكم رسالة لطيفة ألا هي شكر النعم التي موجودة لدينا.
0: بالضبط يا ديانا، ففي أشياء ربما قد يكون الإنسان يعني مش عاطيها اهتمام كبير، أو بالأصح نقدر نسميها بأنه متناسي لهذه الأشياء وبيبحث عن نعم أخرى. فأكيد بأنه الإنسان دائما بيبحث عن الكمال، ونحن بنعرف أنه الكمال لله، ولكن نقدر نقول بأنه إحنا لابد من أنه نطلع شوية على النعم الموجودة معنا في حياتنا. أبسط شيء معنا نعمة الصحة، نعمة وجود الأهل جنبنا، معنا نعمة أنه أنا متعافي، بأنه أنا إنسان صحيح ما عنديش أي شيء، أنا متعافي في بدني في عقلي في سمعي في بصري في كثير من الأشياء اللي ربما أحيانا غيري بيتمناها. يعني أنا ربما قد أكون ماشي على المواصلات بس غيري بيتمنى أنه يركب مواصلة ما بيقدرش، بنلاقي أنه بيمشي على الكرسي المتحرك أو في حد بيشيله. أنا بتمنى أنه يكون في عندي أساسا سيارة وغيري يتمنى فقط أنه يركب هذه المواصلات، بينما هو يمكن ماشي على أشياء بسيطة أقل من ما أنا أنتبه لها. فهذه النعم اللي ربما تكون موجودة في حياتنا وإحنا متجاهلين لها، هي بحد ذاتها اللي لابد من أنه نلتفت عليها، ودائما نبقى ندعي ربنا بأنه يعطينا المزيد. أكيد بأنه الدعاء في هذا الأمر، ولا ننساش أنه نحافظ على النعم الموجودة معنا مهما كانت الأسباب.
1: فعلا يا دينا، وإضافة إلى ما قلتي يمكن أهم نعمة اليوم يمكن إحنا عايشين فيها اللي هي نعمة العافية. كثير البعض يمكن يتجاهل هذه النعمة إلا إذا مرض حس بها كثيرا. أيضا نعمة ربما اليوم من الأشياء اللي أحمد الله عليها كثيرا، واللي يمكن إحنا في عدن نحمد الله عليها، اللي هي الأمن. في غير في مناطق لا يوجد أمن. أيضا نعمة البيت اليوم يمكن في كثير من الناس نازحين مستمعينا، متفرقين أشتات على الأرض، مو بس في اليمن كمان في الخارج أيضا، يتمنوا فقط أن يكون فوقهم سقف. فيجب علينا أن نشكر النعم، نشكرها باللفظ بالدعاء والحمد لله سبحانه وتعالى، وأيضا بالعمل. يعني جزء من نعمنا اللي إحنا أعطانا إياها الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نتصدق فيها. على سبيل المثال إذا كنت أنا ذو علم فيجب علي أنه أتصدق في علمي، إذا كان لدي مال يجب علي أن أتصدق في مالي، إذا كان لدي مثلا أي شيء فيجب علي إخراج منه لبارك الله سبحانه وتعالى. وأيضا يا مستمعينا هذه النعم أكيد هي مختلفة لدى كل شخص، ويجب علي أن يجلس كده جلسة حبوبة مع نفسه ويتذكر إيش النعم اللي موجودة لديه. مش دائما إحنا ننظر إلى الكوب الفارغ، نصف الكوب الفارغ ونصفه المليان نتركه على جنب. الكثير يمكن يدينا يتذكر تتذمر انه ليش انا ما عندي، ليش انا مزي فلان، ليش انا ما خرجت، ليش انا ما سافرت، ليش انا ما تزوجت، ليش ليش ليش. فيجب عليه الشخص انه ينظر الى الجانب الايجابي دوما. يعني الله سبحانه وتعالى ما حرمك من شيء الا واعطاك حاجه اضعاف مضاعفه، فقيدوا نعم الله مستمعينا بشكرها لله سبحانه وتعالى.
0: وهذه ببساطة رسالتنا الصباحية لليوم، ونتمنى فقط المحافظة على الأشياء المتواجدة معنا مستمعينا ومتابعينا. كالعادة دائما احنا بعد هذه الرسالة الصباحية في معنا ايضا هدية جميلة من ناصر، وهي افتتاح لبرنامجنا واغنية صباحية لطيفة. خلونا نسمعها مع هذه الأجواء الجميلة ونرجع معكم.

وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين لنبدأ فقراتنا الثابتة في هذا الصباح، وأكيد أولاها نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية في عدن. سنتعرف

0: صاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرى.
1: أما في المرتفعات الجبلية مستمعين، طقس غائم جزئيا إلى غائم، احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات مصحوبة بالرعد وحبات البرد على المرتفعات الغربية من صعدة شمالا حتى مرتفعات لح جنوبا، وتمتد حتى محافظات الضالع البيضاء ومرتفعات أبين، بالإضافة إلى المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة حضرموت وشبوة.
0: أما عن المناطق الصحراوية والهضبية فطقس جاء غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة بعضها رعدية على صحاري محافظات حضرموت وشبوة، والرياح معتدلة نهارا مثيرة للأتربة والرمال.
1: وننقلكم الآن مستمعينا لنتعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في مدننا ومحافظاتنا اليمنية، ونبتدئها في مدن ومناطق الساحلية والقريبة منها. أولها عدن سجلت العظمى 37 والصغرى 30. حالة الطقس والرياح غائم جزئيا إلى غائم، أمطار متفرقة، حار جدا في النهار ومعتدل في الليل، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن عدن إلى خور المكلا في العظمى 34 والصغرى 28. وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نهارا معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
1: نعم، ومن المكلا نذهب بكم إلى عروس البحر الأحمر الحديدة، هناك العظمى كعدن 37 والصغرى 31. حالة الطقس والرياح تقريبا هي متشابهة كعدن.
0: نعم، أما عن سقطرى فسجلت في العظمى 34 والصغرى 28، وحالة طقسها غائم جزئيا وحار نهارا معتدل ليلا، والرياح قوية.
1: ومن سقطرى إلى المخا العظمى هناك 36 والصغرى 27. حالة الطقس غائم جزئيا، حار جدا نهارا، معتدل الحرارة ليلا، والرياح معتدلة.
0: أما عن الغيضة في العظمى 32 والصغرى 26، وحالة الطقس غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
1: في زنجبار في أبين العظمى 36 والصغرى 28. حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، ورياح خفيفة.
0: أما آخر المناطق الساحلية، معنا لحج في العظمى 38 والصغرى 27، وحالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
1: إلى المناطق الصحراوية والهضبية، سيئون أعلى الدرجات 40 في العظمى والصغرى 24. حالة الطقس والرياح في سيئون صاح وغائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما عن مأرب في العظمى 38 والصغرى 25، وحالة الطقس صاح إلى غائم جزئيا، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
1: إلى عتق في شبوة العظمى 37 والصغرى 24. حالة الطقس غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، ورياح خفيفة.
0: أما عن بيحان فهنا في العظمى 36 والصغرى 26، وحالة الطقس غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
1: إلى المناطق الجبلية، صنعاء العظمى 30 والصغرى 15. حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نسبيا نهارا، بارد ليلا، ورياح خفيفة.
0: يعني الأجواء حاليا في صنعاء حلوة جدا، نقدر نقول الحالة متعز لا تختلف كثيرا عن صنعاء في العظمى 32 والصغرى 18، وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نهارا وبارد نسبيا في الليل، والرياح خفيفة.
1: دمار العظمى 28 والصغرى 11، وحالة طقسها كتعز لكن لا توجد أمطار رعدية، بل وإنما أمطار متفرقة.
0: والضالع في العظمى 32 والصغرى 18، وحالة طقسها غائم إلى غائم جزئيا وأمطار رعدية، حار نهارا معتدل بالليل.
1: وإلى إب العظمى هناك 28 والصغرى 15، وحالة طقسها كالضالع لكن الرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وآخر المناطق الجبلية، معنا البيضاء ختاما في العظمى 30 والصغرى 12. حالة طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نسبيا نهارا، بارد في الليل، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: في قسم التنبيهات والتحذيرات، نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية ومن تدني الرؤية الأفقية.
0: نحذر الإخوة

0: المواطنين من التواجد في الأماكن المكشوفة أو الاحتماء تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية ومن استخدام الهواتف النقالة وذلك أثناء العواصف الرعدية.
1: وأخيراً نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة، ونقترع عليهم الإكثار من شرب السوائل.
0: وطبعاً كانت هذه النشرة من إعداد المهندس محمد الدقوم، وحالياً ننتقل إلى نشرتنا التالية وهي نشرة الخضار والفواكه كالعادة من سوق الجملة ليومنا هذا، والبداية معك يا ديانا.
1: البطاطا 22 كيلوغرام من 20,000 وسعر الكيلو من 1000 ريال.
0: أما عن الطماطم 20 كيلوغرام ب 20,000 وسعر الكيلو 1000 ريال.
1: البصل الأحمر 25 كيلوغرام من 44,000 وسعر الكيلو من 1800.
0: أما عن الجزر 5 كيلوغرام 5,000 وسعر الكيلو 1000 ريال.
1: الباذنجان 16 كيلوغرام من 12,000 وسعر الكيلو من 800.
0: أما عن الكوسة 18 كيلوغرام ب 16,000 وسعر الكيلو ب 900 ريال.
1: الخيار 16 كيلوغرام من 17,000 وسعر الكيلو من 1000.
0: وأيضا حاليا معنا البيبار 6 كيلوغرام ب 9,000 وسعر الكيلو ب 1500 ريال.
1: البسباس 25 كيلوغرام من 20,000 وسعر الكيلو من 800.
0: وكوبيش كبير الحبة ب 2800.
1: وإلى قسم الفواكه لدينا هنا الخرمش في القائمة 20 كيلوغرام من 35,000 وسعر الكيلو من 1800.
0: نعم، أما عن البابايا 6 كيلوغرام ب 20,000 وسعر الكيلو ب 3,300.
1: الموز هنا 30 كيلوغرام من 24,000 وسعر الكيلو من 800.
0: أما عن العنب الرازقي 20 كيلوغرام ب 46,000 وسعر الكيلو ب 2300.
1: الليمون 16 كيلوغرام من 45,000 وسعر الكيلو من 2900.
0: البلح وهو المناصف 20 كيلوغرام ب 24,000 وسعر الكيلو ب 1200 ريال.
1: أما العنب الأسود 20 كيلوغرام من 38,000 وسعر الكيلو من 2000.
0: الرمان 20 كيلوغرام ب 45,000 وسعر الكيلو ب 2250.
1: أما العنب الأبيض 20 كيلوغرام من 50,000 وسعر الكيلو من 2500.
0: الفرسك 20 كيلوغرام ب 30,000 وسعر الكيلو 1500 ريال.
1: وختم هذه القائمة مستمعين العنب العاصمي 20 كيلوغرام من 35,000 وسعر الكيلو من 1800. وكانت هذه النشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلة القوية اليمنية،
1: وأهلا بكم مستمعينا إلى هذه الفقرة، فقرة جدول الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية اليمنية لهذا اليوم. ونبتدئها بأولى رحلات 512، أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت جدة في الساعة 5 صباحا. ورحلة 513، أقلعت من جدة في 6 صباحا ووصلت عدن في الساعة 8 صباحا. رحلة 600، أقلعت من عدن في 6 صباحا ووصلت القاهرة في الساعة 9:30 صباحا. أما رحلة العودة 601 من القاهرة إلى عدن، فستقلع من القاهرة في الساعة 10:30 صباحا وتصل عدن في الساعة 2 ظهرا. رحلة 506، أقلعت من عدن في 8 صباحا وستصل الرياض في الساعة 9 صباحا. رحلة 506 أيضا تقلع من الرياض في الساعة 9:50 صباحا وستصل جدة في الساعة 12 ظهرا. رحلة 507 تقلع من جدة في 1 ظهرا وتصل عدن في الساعة 3 عصرا. أما رحلة 648 تقلع من عدن في 4:30 عصرا وتصل عمان في الساعة 8 مساء. رحلة 649 تقلع من عمان في 10 مساء وتصل عدن في 1:30 فجرا من اليوم التالي. ورحلة 612 تقلع من عدن في 6 مساء وتصل القاهرة في الساعة 9:30 مساء. قبل الختام مستمعينا، رحلة 613 وهي رحلة العودة من القاهرة إلى عدن، ستقلع من القاهرة في 11 مساء وتصل عدن في الساعة 2:30 فجرا من اليوم التالي. وختام هذه الرحلات مستمعينا لهذا اليوم، 534 تقلع من عدن في 10:05 مساء وتصل الرياض في الساعة 12:05 في منتصف الليل من اليوم التالي. ونتمنى لجميع الرحلات الوصول

0: وهنا العودة مرة أخرى مستمعينا ومتابعينا لنبدأ بقراءة عليكم أبرز عناوين الأخبار من صحيفتنا صحيفة عدن الغد. وأولى هذه الأخبار معنا: المقاومة الوطنية تكشف حصيلة معارك الساحل الغربي، أكثر من 500 شهيد و1000 قتيل من ميليشيا الحوثي.
1: وتوجيهات حكومية بتسهيل مرور النازحين القادمين من الساحل الغربي إلى عدن.
0: و25 غارة تضرب مواقع حوثية، وميليشيا الحوثي تستقبل عشرات القتلى في مستشفى باجل.
1: مجلس الوزراء يقر إجراءات عاجلة لمواجهة التصعيد الحوثي وتعزيز جاهزية الدولة.
0: طارق صالح يعين اللواء زايد منصر قائد للمقاومة التهامية ويعيد تشكيلها من فرقتين.
1: المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يعلن النفير العام والتعبئة في المحافظات المحررة.
0: وشرطة الضالع تلقي القبض على متهمين في قضية اغتيال عدد من أبناء الأزارق.
1: إمدادات طبية عاجلة لتعزيز جاهزية مرافق صحية في الضالع ومأرب ويافع.
0: وزير الأشغال يبحث مع البرنامج السعودي استكمال مشاريع الطرق والبنية التحتية.
1: وأبين تفتح أبوابها للنازحين من الساحل الغربي وتقدم نموذجا للتكافل.
0: وإلى صفحات الداخلية من صحيفة عدن الغد نقرأ عليكم طبعا موجود معنا هنا: دبلوماسي جيبوتي وصول 1400 نازح من اليمن خلال 24 ساعة فقط.
1: إلى الصفحة الثالثة مستمعين: العمالقة الجنوبية تسقط طائرة حوثية مفخخة قبل وصولها إلى هدفها.
0: وأيضا يتواجد معنا: تصعيد واسع في تعز غارات ومواجهات وقصف حوثي يستهدف مواقع وأحياء سكنية.
1: تحليل في الصفحة الرابعة: المقاومة الوطنية تصدر بيانا تبرر الانسحابات بالحفاظ على القوة الضاربة.
0: وفي الصفحة الخامسة أيضا من هذه الأخبار: مجلس الوزراء يقر إجراءات عاجلة لمواجهة التصعيد الحوثي وتعزيز جاهزية الدولة.
1: ووزير الصحة يدشن حملة للتبرع بالدم ويتفقد جرحى مستشفى عبود.
0: وأيضا الشوحطي يرفع الجاهزية الأمنية ويشدد على تعزيز الانتشار في لحج.
1: واللجنة الوطنية للمرأة تطالب بممرات آمنة وحماية عاجلة للنازحات في مناطق المواجهات.
0: والسلطة المحلية بالمظفر تسير قافلة غذائية لأبناء مقبنة والمرابطين من القوات المسلحة.
1: إلى صفحة السادسة: والبحث الجنائي يحقق في تهريب مشروع مياه قرن الوشل بمودية.
0: وأيضا أهالي بئر علي يناشدون محافظ شبوة إعفاء شبكة المياه من الرسوم الجمركية والضريبية.
1: مناشدة عاجلة لإنقاذ الشاب فهمي اليافعي بعد شهر في العناية المركزة.
0: والمضاربة ورأس العارة تناشد إغاثة 1000 الأسر النازحة من الوازعية.
1: ومخيم طبي مجاني لفحص أمراض العيون يستهدف أكثر من 600 مواطن في المنصورة.
0: مدير سيحوت يطالب بدعم المياه والتنمية وحماية المواقع الأثرية والسياحية.
1: عبد الرحمن جمعات كتب تقرير في الصفحة السابعة تحت عنوان: الكلود لم يصنع سلاحا في اليمن، لكنه كشف فجوة جديدة في الحروب.
0: ومن ضمن المتابعات: اليمن بين مشروع الحوثيين ونفوذ إيران، من يحكم قرار صنعاء؟
1: ومحمد ناصر أيضا كتب تقرير في الصفحة التاسعة: عجز إغاثي يفاقم معاناة الفارين من القتال، تصعيد حوثيين في الحديدة وتعز يشرد 68,000 مواطن.
0: ومن قسم الكتابات لنبدأها بصلاح السقلدي يقول: هل تفلح الرياض في جر أمريكا إلى الحرب؟
1: نعم. وأيضا نقرأ: ياسر عبد الله كتب الحوثيين حرب بلا دخان وسيطرة بلا مواجهة.
0: وأيضا عدن كابوس السقوط الصادم بقلم عبد الناصر صالح.
1: وعبد الملك المخلافي كتب المعركة التي لا تختصر في لحظة.
0: وهذه الأخيرة معنا: وحدة الجنوب مفتاح القوة وشرط المستقبل بقلم مهدي ديان.
1: إلى الصفحة 12 في قسم الرياضة المحلية: المنتخب الوطني يبدأ تحضيراته في جدة استعدادا لخليجي جدة.
0: لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم تقر تأجيل ربع نهائي كأس الجمهورية.
1: وطموح تجاوز المشاركة سلة شعب حضرموت ترفع جاهزيتها للبطولة العربية.
0: وتصفيات دوري الدرجة الثالثة بمحافظة شبوة: الطليعة وحبان يحسم الديربي بالترجيح ويكمل عقد المربع الذهبي.
1: في الصفحة 13 في قسم الرياضة العالمية: ميسي يسجل هدفه 19 في الدوري الأمريكي، وناشفيل يتعادل مع ميامي.
0: وأيضا مورينو: ريال مدريد لعب مباراة من جوط واحد أمام فيكانو.
1: في الصفحة 14 تقرير من الاندبندد عربية: دعم الصيني لإيران من الظل إلى ساحة المعركة.
0: وفي الصفحة الأخيرة معنا لعدن الغد، يتواجد معنا طبعا أكثر من الأخبار ولكن ربما ألفت نظرك صح، وهي تحذير لعشاق القهوة والشاي لا تشربوها بهذه الطريقة.
1: سلط تقرير صحي مستمعينا نشر في موقع هيثلاين الضوء على مخاطر تناول القهوة والشاي وهما شديدا السخونة، مشيرا إلى أن تكرار هذه العادة قد يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان المريء.
0: واستند التقرير إلى بحث شمل بيانات نحو 1,000,000 شخص في بريطانيا، ووجد أن الأشخاص الذين يفضلون تناول مشروباتهم شديدة السخونة سجلوا خطراً أعلى للإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في المرئ مقارنة بمن يتناولونها دافئة.
1: وأوضح الخبراء مستمعين أن المشكلة لا تكمن في القهوة أو الشاي بحد ذاتهما، وإنما في درجة حرارة المشروب، إذ أن التعرض المتكرر لحرارة مرتفعة جدا قد يؤدي إلى تلف بطانة المريء.
0: وتشير الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى أن تناول المشروبات عند درجات حرارة تتجاوز 65 درجة مئوية يصنف على أنه محتمل أن يكون مبشرا أو سرطانا للبشر.
1: وينصح الخبراء مستمعينا بترك القهوة أو الشاي يبردان قليلا قبل تناولهما، خصوصا إذا كانت حرارتهما تسبب حروقا أو حرقا أو انزعاجا في الفم.
0: وأخيرا أكد الخبراء بأن التقرير إن تناول كوب ساخن لا يعني الإصابة بالسرطان، إذ أن البحث يرصد ارتباطا أولا يثبت علاقة سببية مباشرة، كما تتداخل عوامل أخرى في خطر الإصابة بسرطان المريء.
1: إذن هذه نصيحة لكل عشاق القهوة والشاي، خليكم شوي يعني صبورين وخلوا يبرد الشاي
2: لو حامي.
0: مش حامي شديد السخونة،
1: مش معناته أنك تسكبه ثاني وتشربه، لا هنا الضرر، أنت أكيد بتخلي شوي يعني وبتشربه
0: دافئ يا ناصر. ممكن يكون أوكي، يعني إحنا ما قلنا لكش على نفس العادة اللي كانوا بيقولوها أهلنا أنك تشربه شاهي المنقشة مدري المخضبة وأنك تخليه يبرد، لا نخليه شوية هكذا دافئ ونقدر أنه نتناوله. ومثل ما أنتوا عارفين هذه هي الجولة الإخبارية من صحيفة عدن الغد، وأكيد للمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مواقع عدن الغد للإعلام.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الأعزاء إلى موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم تحت عنوان التبرع بالدم والحملة الوطنية.
1: نعم، وطبعا مثل ما بنعرف أنه في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة التي تعيشها بلادنا تمثل الحملة الوطنية للتبرع بالدم طوق نجاة حقيقي وواجبا إنسانيا، وأيضا يعتبر في هذه الاحتياجات المتزايدة للمستشفيات. فالتبرع بالدم لا يقتصر على إنقاذ حالات الحوادث والطوارئ، بل يسهم في توفير الدم للعديد من المرضى ويجسد أسمى معاني التكافل والتضامن المجتمعي. فربما تكون قطرة الدم سببا في إعادة الأمل وصناعة الحياة.
0: فعلا. أما الآن مستمعينا الأعزاء، نحن وأنتم نذهب إلى استماع إلى سماع هذا التقرير الذي أعدته الزميلة ليان صالح حول هذا الموضوع، ثم نعود.
2: في لحظة قد يكون فيها الإنسان بين الحياة والخطر، قد لا يحتاج إلا إلى قد يكون فيها الإنسان بين الحياة والخطر، قد لا يحتاج إلا إلى قطرات من الدم ليبدأ قلبه من جديد في رحلة النجاة. ومن هنا تأتي أهمية الحملة الوطنية للتبرع بالدم لتكون دعوة إنسانية إلى كل من يستطيع أن يقدم شيئا من دمه ليمنح به فرصة لشخص آخر في الحياة. في المستشفيات هناك مرضى ينتظرون ومصابون يحتاجون إلى نقل الدم وحالات طوارئ لا تنتظر، ولذلك فإن توفر الدم بشكل مستمر يمثل حاجة أساسية لدعم الخدمات الصحية وإنقاذ الأرواح. والأجمل في التبرع بالدم أنك لا تحتاج إلى ثروة كبيرة ولا إلى إمكانات خاصة، بل تحتاج إلى قلب يؤمن بأن مساعدة الآخرين قيمة وأن العطاء قد يبدأ بقطرة. فربما تكون قطرتك اليوم سبباً في إنقاذ طفل أو مساعدة أم أو مساندة أب أو منح مريض فرصة أخرى ليعود إلى أهله وأحبته. إنها ليست مجرد قطرة دم تقدم، بل رسالة تضامن وصورة من أجمل صور التكافل، ودليل على أن في مجتمعنا قلوباً ما زالت تنبض بالخير. فإذا كنت قادرا على التبرع فلا تتردد، تبرع بدمك واجعل من قطرة منك أملا لحياة إنسان. قطرة منك قد تكون حياة لغيرك. ليان صالح لراديو

0: وشكر خاص للزميلة ليان صالح على هذا التقرير الذي أعدته. وتقريبا مستمعينا إلى أن يتم التواصل مع الدكتورة حنان حسن عمر مدير عام المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه في العاصمة عدن. سنتحدث عن الحملة الوطنية للتبرع بالدم. قطرة واحدة مستمعينا قد تفرق في حياة كثير من المرضى الجرحى اليوم الذين أتونا من الجبهات، أيضا من الأشخاص الذين يعانون من أمراض تحتاج إلى التبرع في الدم. عدت لدينا؟ طيب، نستقبل الآن مستمعينا الدكتورة حنان حسن عمر مدير عام المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه في العاصمة المؤقتة عدن، ونقول لها يا صباح الخير دكتورة حنان.
1: نور، سهلا.
0: شكرا جزيلا على هذه الدقائق المهمة من وقتك، وإحنا عارفين أنه أنت حاليا مشغولة، فشكرا لكرم هذه الدقائق. بداية يا
1: حتى المواطنين برضو أنتوا الآن ضوء على نقطة مهمة جدا، هو التبرع الضوئي بالدم.
0: نعم،
1: خاصة في ظل الظروف الحالية هذه. إحنا بحاجة فعلا لمخزون متوفر
0: فعلا.
1: طيب أول ما وصلوا الجرحى اضطرينا المخزون الذي عندنا عشانهم.
0: طب كيف تقيمون حجم الإقبال المجتمع على هذه الحملة الوطنية اللي ممكن أنتوا تقريبا أطلقتوها قبل يومين؟
1: السؤال
0: كيف تقيمون حجم الإقبال المجتمعي على الحملة الوطنية للتبرع بالدم في ظل الظروف الحالية التي تشهدها عدن وبقية المناطق؟
1: شوفي عزيزتي، في متبرعين طوعيين يوصلوا إلى الليل يجوا.
0: أيوة.
1: تمام. بس مش بالكثير، لأنه المتبرع نحن اللي لازم نروح له، لازم نروح للمعسكرات، للجامعة، للمراكز، تمام، عشان نجمع دم. ده شغلنا نحن. بدأنا نروح لواحدة من المعسكرات، وإن شاء الله بكرة كمان بنروح ثانية. هنا أنت بتقدر تجيبي، بس برضو لازم تكون في معانا سيارة إسعاف، سيارتنا نقل دم. الذي هو نمر نكون جنب الجامعة.
2: أيوة، تكون متحركة.
1: أنت المتبرع يا عزيزي يختلف عن المريض.
2: صحيح.
1: بمعنى المريض هو يجيلة عندك فين ما كنت تكون، لكن المتبرع أنت لازم تروح له.
2: نعم.
1: وتوعيه يعني عبر محاضرات، عبر وسائل التواصل وآخره.
2: نعم.
1: بس لازم تروح في ظل الظروف الحالية. يعني في ناس عندهم استعداد انهم يتبرعوا، بس لما يجي وبيخسر 2000 ريال رايح و2000 ريال واجي ومش قادر ياكل.
2: ايوة،
1: هذه برضو نقطة مهمة جدا، ونحن نقدر هذا.
2: نعم دكتورة.
1: عشان كده نحن ايوة
2: طبعا احنا بنعرف انه كل الاشياء هذه تحديدا انت ذكرتي نقطه مهمه، وهي ان تكون متواجده اساسا مثل سياره متحركه لنقل هذا الدم. طيب في ظل ما نشهده نحن حاليا، وفي ظل ما تشهده هذه الجبهات من اصابات وحجم احتياج كبير يعني من الجرحى الى وحدات الدم، كيف ممكن انه يستعد المركز للتعامل مع الحالات الطارئه؟
1: نحن في عندنا متبرعين طوعيين.
2: طيب،
1: زي ما قلت لك عملنا نزول كمية لا بأس فيها، يعني كانت كافية تغطي. ده غير طبعا المستشفيات برضه هي تجمع الدم عندها، بس برضه نحن لازم يكون عندنا لما تجي زي ما أجت متى كان ده الخميس يمكن الذي فات.
2: أيوة،
1: لما فجأة أذوق أعداد كبيرة من الجرحى من الساحل الغربي، فهنا لحسن الحظ إنه كان عندنا مخزون كافي.
2: نعم،
1: ووزعناه كله على مستشفى عبود 20 مايو. تمام. وثاني يوم بصراحة أجوا متبرعين برضو ويغطوا ويرسل لهم مستمرين، بس برضو يظل أنا معي مرضى كمان.
2: نعم
0: صح.
1: تمام. معي مرضى برضو، أيوة، محتاجين لدم، معك مرضى سرطان، فشل كلوي.
2: أيوة،
1: مرضى
2: صحيح.
1: الأمراض الوراثية، هذا كلهم محتاجين. هذا احيانا باسره واحده يكون ثلاثه مصابين بثلاسيميا ويحتاجوا كل شهر ثلاث وحدات دم.
0: نعم. طيب يا دكتوره، هل الفصائل النادره هل هي متوفره ام هي ام تعانون من نقص فيها؟
1: النادره قد من اسمها نادره،
0: يعني ما فيش مخزون احتياطي.
1: اكثر حاجه بس شوفي، عندنا بعض المتبرعين الذي يقول عندما يكون عندهم استعداد، خاصه اصحاب الفصائل النادره، ناخذ حاطين ورقه الذي عنده استعداد انه أجله. لأنه شوفي الفصائل النادرة إنك تسحبي مجرد سحب كده وتخليها وممكن تروح الدم ما يجلس كثير.
0: نعم.
1: الدم له عمر بعدين يرتمي. فالفصيلة النادرة هذه أنا مسحبيش إلا الآن إلا نسحب كل شيء، لكن في الأيام العادية أنا أخذ رقمه. تمام.
0: أيوة.
1: وإذا عنده استعداد طبعا ونتصل به.
0: جميل.
1: بالذات الاي بي سالب.
0: ايوه
1: الاي بي سالب دي مصيبه ثانيه كمان.
2: طب دكتوره، يعني في احنا دائما بنضل نحارب هذه الشائعات اللي هي اساسا بتكون متواجده معنا، يعني في مخاوف وفي شائعات كثير مننا نواجهها، يعني في حكايه نقل الدم وما الى ذلك، فيقول لك البعض ربما قد يتم نقل دم لياء، هذا الدم قد يكون ملوث، ما كانش فيه الفحوصات الكافيه، كيف نحن ممكن يعني نعالج هذه المخاوف المتواجده اساسا عند الناس ونحثهم على مساله التطوع الدوي، يعني التبرع بالدم التطوعي لهؤلاء الجرحى؟
1: لا عزيزتي، الدم يفحص. ما فيش وحده دم تخرج الا بعد ما تفحص بالمركز. نتكلم الان عن المركز.
2: أيوة. نعم.
1: المفروض يكون في كل بنوك الدم، كل وحده دم تدخل لازم تفحص، وعندنا بالذات جهاز حديث الفيروسات. يعني هذا ده غير انه لا قدر الله كان المتبرع في فترة الصمت المخبري موجود عندنا، العينات حقا موجودة إلى سنتين، لكن إلى الآن لنا 20 سنة شوف نشتغل ما فيش أي شكوى، لأنه ما تخرجش أي عينة من عندنا
2: إلا بعد
1: ما يتم فحصه، بعد فحص دقيق. بعد فحص دقيق ما فيش، يعني هذه أرواح ناس.
0: وهذا الفحص يا دكتورة في ظل ما نعيشه حاليا كم يستغرق من وقت؟
1: لأنه معانا أجهزة حديثة، يعني فحص ممكن يستغرق بالكثير. طبعا نحن ما نحطش على عينة، نحن نجمع مجموعة عينات ندخلهم في الجهاز.
0: جميل.
1: شفتي بس ماكسيمم، يعني خلينا نقول ساعة.
0: نعم.
1: أيوه.
0: طب هل هنالك تحديات تواجه المركز حاليا يا دكتورة حنان؟ يمكن مع اليومين السابقين او مع الايام السابقة كانت هنالك ربما ضغط في المستشفيات في عدن.
1: ايوه نحن نمد المستشفيات، اي مستشفى. بعدين المركز هنا خدمات مجانية، فاغلب الذي يقول يطلبوا دم او مشتقات الدم سواء كان صفائح دمويه او بلازما، لانه نفصل نحن الدم. تمام.
0: ايوه.
1: فاذا طلب دي كلها مجان.
2: نعم. طب دكتورة، يعني أنتوا حاليا قمتوا بعمل هذه الحملة علشان حكاية التبرع، لأنه بنمر بأزمة فعلا وهذه المواضيع، لكن بالنسبة لكم هل تكتفي يعني بهذه الحملات الموسمية لتلبية احتياجات المرضى، أم أنه المركز تحديدا بحاجة إلى متبرعين دائمين؟
1: شوفي احنا لا يمكن نعتمد على الحملات الموسمية هذه.
2: أيوة.
1: المفروض يكون في معانا متبرعين دائمين، في ناس تجي شوفي يعني مرتين في السنة، ثلاث مرات في السنة ماكسيمم. تمام.
0: نعم.
1: فتجي تتبرع، ونحن معتمدين على المتبرعين، يعني أنتم من ناحيتكم في جهاز إعلامي، نحن نروج برضو في وسائل التواصل ونحث الناس على التبرع الطوعي بالدم ده من قبل الأحداث التي حصلت مؤخرا، الآن زادت طبعا، الآن نكتفه، الآن نكتب حملات النزول. تمام.
0: أيوة.
1: لكن الذي معتمدين على هو أساسا المتبرع الطوعي الذي يجي، ولو أنه في صعوبة ما قلت لك ان احنا عندنا ظروف الناس ما تسمح، يعني هو عنده استعداد. يعني مثلا انا بقول لك من قعر يومين يتواصلوا من هناك يقول لك بنجي نتبرع عندكم.
2: طيب
1: في جهة يعني ايش اقول تساعدهم توفر لهم المواصلات، تمام؟
0: ايوه
1: تجيبهم لا هنا بباص يتبرعوا وتروح بهم لانه ما عندهم الامكانيات يقوموا من قعار.
2: ايوه هذا اللي الناس محتاجه له الان.
1: اه عندهم الاحساس.
2: ايوه
1: هذا يعني دي بالنسبه لنا حاجه كبيره بصراحه.
0: نعم
1: انه بيجي من قعار لعدن عشان يتبرع، عنده استعداد يتبرع.
0: هذا يمكن نموذج يا دكتوره يحتذى به.
1: ايوه
0: نعم. طب يا دكتوره يعني
1: برضه اضل اقول انه لابد في ظل الظروف الصعبه حق الناس انا لازم اكون اعمل مجهود ما بين وقت واخر، وسياره نقل دم للمركز مهمه جدا جدا جدا ان شاء الله نتحصل عليها
2: باذن الله
1: ونكون نعمل نزول دائم.
0: غير السيارة يا دكتورة هل تحتاجون إلى شيء آخر يعني؟
1: يا موازنة.
2: هذه الأشياء اللي في كثير نقص فيها.
1: أنا بقول لك حاجة، الخدمات هنا مجانية.
2: نعم.
1: يعني ما ناخذ مقابل، وده مفروض الدم لا يباع.
2: أيوة.
1: فكمان الناس في بعضهم عندهم فكرة. يعني يقول لك ياخذوا من الدم بيبيعوا، لا اطلب منهم ما فيش بيع عندنا هنا.
2: ايوه
1: نحن الذي محتاج ونشوف انه مش قادر نعطيه، والذي قادر يجيب متبرع او اثنين او حتى بعضهم يجيبوا ثلاثه كده او يجيبوا خمسه لوحدهم، يعني هو ياخذ وحده يقول لي الباقي هذا لله.
2: ايوه
1: اعطوه لاي حد لانه عارف ان احنا ما نبيع، احنا نعطي.
2: طب دكتورة يعني في ظل هذا الاحتياج كمان برأيك انت ايش ممكن يقدم المجتمع والمؤسسات وحتى الجامعات نفسها لدعم جهود المركز في توفير مخزون آمن ومستمر من الدم؟
1: والله الجامعات يعني النزول هم عندهم مانع، في طلبة ممكن يتبرعوا، بس في الوقت هذا في بعضهم عندهم امتحانات والامتحانات الإعادة وامتحانات القبول وإلى آخره، تمام؟
2: أيوة.
1: فهذا حاطين الآن إن إحنا نعمل نزول للجامعات، بس نزلنا المعسكرات. نزلنا المعسكرات.
0: نعم. طب يا دكتورة رسالة أخيرة لكل شخص يسمعنا الآن عبر الأثير أو يتابعنا في بثنا المباشر يستطيع التبرع بالدم لكنه لم يتخذ هذه الخطوة بعد أو متردد.
1: لا يتردد من إيش؟ العملية عملية سهلة، هو تعرفين من اللي يتخوف الذي يجي الأول مرة يتبرع. فهذا نحن نطمنه لأنه لازم يكون نام تمام، أكل تمام، إذا هو يدخن أقل شيء قبل ساعتين توقف عن التدخين لأنه ممكن تقول يدوخ، تمام؟
0: أيوة.
1: بس بالنسبة للألم ما بيشعر فيها وخذت إبرة، تمام؟ الخوف من أنه يتقد دم كثير، لا هي كمية محددة معانا الجهاز الذي الشيكر الهزاز هذا بمجرد ما في الكمية المطلوبة خلاص يكفي يطرق يوقف.
2: أيوة تلقائي
1: معانا أجهزة حديثة.
2: طب دكتورة معلش يعني جانا سؤال،
1: في بعضهم يخافون الإصابة بالعدوى، إيش من عدوى؟ نحن كل حقيب الدم تخرج بكسام داخل الكيس، يعني ما تستخدمش لواحد ثاني.
2: أيوة
1: هذه أول ما تتعبى أو حتى لو ما تعبتش قليل أو في حصل في أي شيء ترمى على طول، ما تستخدمش لأي واحد ثاني.
2: طبعا دكتورة معلش يعني في سؤال هكذا دائما بيتردد، ولو انه قضى يعني قبل الختام فقط، احنا بنعرف انه النساء لا تستطيع التبرع بالدم، ولكن في بعض الحالات اللي ربما قد تكون من ضمن الفصائل النادرة، يعني كيف ممكن نتعامل في هذا الموضوع اذا كانت المرأة نفسها هي من تملك هذه الفصيلة وقادرة على التبرع؟
1: والله إذا وحدة قادرة على التبرع نسبية الدم حقيت يعني حسب المطلوب ما فيش أي حاجة أقول تبرع أقول قليل جدا بس في نساء أقول تبرع
2: أيوة
1: في نساء تبرع بنات بس طبعا في أسئلة لازم نسألها قبل التبرع ضمن الفحص لأنه لابد نتخضع الفحص كمان زي الراجل بس هي في أسئلة ثانية الذي ما تكونش بفترة الحيض ما تكونش يعني بعد 6 شهور أو 8 شهور من الولادة أو من أي إجهاض يعني أسئلة خاصة بالنساء
2: نعم
1: تمام
2: نعم.
1: بس غير كده إذا نسبة دمك فوق ال 12.5 13 جرام ممكن تتبرع ما عنديش طبعا أي أمراض ثانية شيء طبيعي
2: أيوة
0: نعم شكرا جزيلا لك يا دكتورة على هذه الدقائق المهمة من وقتك والله يعينك ويعين كل يعني الطاقم الطبي
2: آمين يا رب
0: جميع الطاقم الطبي في جميع المستشفيات في عدن شكرا جزيلا
1: أهلا وسهلا
2: شكرا للدكتورة حنان حسن عمر مدير عام المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه في العاصمة المؤقتة عدن وفاصل ونعود إليكم مرة أخرى.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام إلى المساحة التفاعلية الخاصة بكم ولسؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة. ما الرسالة التي توجهها لمن يستطيع التبرع بالدم لكنه متردد قليلا؟ وأكيد تواصلوا معنا عبر أرقامنا 7819-5121 أو الهاتف الأرضي 387913. وأول اتصال يدينا.
1: يا صباح الخير.
2: صباحكم الخير عافية دينا.
1: صباح الرضا عليك يا عوض وعلى هذا الإشراق دائما معنا.
2: يعطيكم العافية. قبل ما ندخل على موضوع الدم أشكركم على أول حاجة على فقرة الخضار والفواكه.
0: الله يعطيك العافية استفدت منها يعني.
2: هذا اليوم ما شاء الله يعني بتقدم حاجات رخيصة جدا تبتاع زي الخرمش هذا العاط رخيص.
0: أيوة.
2: زي العناب اليوم العناب رخيص يعني كله 1500 إلى 2000.
0: أيوة.
2: وعلى فكرة دينا وديانا العنب الرزقي هذا نجح بزراعته المهندس الزراعي والقائد العسكري والشاعر الكبير أحمد صدر القمدان في نهج.
1: نعم يعني هذه من ضمن الروائع اللي مهما بيرحلوا أيوة. بيتركوها لنا على مدار السنين.
2: يعني نجح بزراعته في نهج بس للأسف ما حد استمر في زراعته.
0: نعم لا إحنا نتمنى إنه ترجع.
2: حتى وصل النقطة تغنى فيه يا عنب عاصمي.
1: أيوة
0: الله.
2: أيوة. فوق اسم البال قلنا في السحاب يا عنب عاصم يقول
0: ما بنشبعش من صوتك يا عوض اذا بدات تغني خلاص
2: طبعا ما شاء الله رائع.
0: ايوه
2: الله يس... ايوه بالنسبه
0: للسؤال
2: بالنسبه للموضوع اليوم بصراحه انا يعني انصح كل شاب يعني ما قد تبرع بدم يروح حتى اغلى شيء حاجه يفحص دمه يفحص أيوة. كميه دمه من باب الفضول كذا يعني بس اذا طلع انه دمه زياده يعني بيكون مأجور وصحيا له. انا جلست فتره كنت اعاني من الام بجسمي حتى انا اولادي لدرجه انه ضبحوا مني من كثر ما قلهم يعملوا لي مساج.
0: ايوه
2: يعني جسمي يعملوا لي مساج اولاد زوار. بعدين لما مرضت انا لقيت كريمتي تعمل لي كانولا يعني ما يعني خفقت الجلد خرج دم كثير يعني كثره قالت ما شاء الله دمك زياده ليش ما تتبرع؟ هذا قبل سنوات طبعا.
0: ايوه
2: وتبرعت بدم وسبحان الله صباح اقوم من غير اي الم من غير اي اوجاع من غير اي
1: تحس كسر. بنشاط حتى يا عوض اساسا في البعض اللي كمان بيعملوا حكايه الحجامه اللي برضه كمان تساعد على التخلص من السموم وهذه الامور. عشان كذا مساله التبرع بالدم يعني هي مهمه مش فقط خلاص احنا بنروح نتبرع عبثي لا حتى انه بتساعد الانسان انه يتخلص من حاجات كثيره ويكون اخف.
2: فعلا فعلا يعني انت بتفحص دماغ بتشوف نفسك هل عندك اعراض عندك لا وفي هناك برضو زي ما الدكتورة ذكرت في مساعدة يعني في تسهيلات لما تجي تسهيل تتبرع ولدها يسهلوا لك
1: ايوه
2: بالتبرع فيعني واجب عليك انك اقل حاجة انك تتبرع اذا انت مش رايح يعني لا تخاطب جبهة ولا شيء تبرع بدمك اذا انت عندك دم زيادة
1: نعم صحيح
2: وبرضو صحيح صحيح له والله انا رسالتي انه اتمنى اكون كل شاب يعني حتى يعني حتى اهله يدفعوه يروح يتبرع فحص دمك وتبرع بدم اذا كان دمك زياده
1: نعم
2: هذا واجب واجب وطني وديني برضه انت تنقذ ناس تنقذ روح
1: ايوه فيها حقيقه
2: اي أيوة والله وتحيه لكم
0: وتحيه طيبه لك يا عوض شكرا جزيلا. اتصال اخر يا ناصر.
1: نعم لازلنا في استقبال الاتصالات ونقول صباح الخير.
3: صباح النور والعافيه.
1: يسعد صباحك يا حبيبه قلبي.
3: حبيبه قلبي كيفك يا دينا؟
1: الحمد لله احنا بخير كيف حالك؟
3: كلكم بخير
0: الحمد لله يا خاله.
3: الله يسلمكم. اقول لك فقر الدم كانت خاله سميحه كانت فقرتي يعني الدم كما حاجه المفصل يعني وهي صغيره.
1: ايوه
3: بعدين كبرت بعدين واحد زوج اختي كبيره ما شاء الله وصاحبه اجى من امريكا والله وهب اهله دم يعني فصيله زي الفصيله حقه
1: وتبرع عليه.
3: أتبرع عليه. بعدين شفنا هون يطلع عليه بعدين كنا نهب له فواكه. كنا نهب له زبيب أسود وتمر.
1: أيوة.
3: أطحنه ومع عناب مع كل شيء. أطحنه ثقبية كده يعني حلو وتشرب. ما شاء الله نفعش بها هذا الخضروات. التمر أسوأ التمر والزبيب الأسود. تطحنيه بالماكينة مع قليل سكر مع كركديه وأطرح لها تبجيه. وان شاء الله تنسحب شربني هذا المفيد دام دام دام دام كان بطال بالله العظيم بطال كانت هي تعبانة من صغرى لكبرى كانت ما تاكلش الاكل دائما دائما.
1: أيوة بس شوفي هي حاليا لأنه تعاني من فقر دم، أو يمكن تقدر تعالجه يا خالة، يعني لو أكلت الأكل هذا اللي انت قلتي عليه والزبيب، وإنه يساعد يعني رفع الدم.
3: أيوة دينا في بقى ميميا.
1: أيوة بيساعده جدا. شوفي بس في بعضهم يا خالة اللي بتلاقيها لازم إنه يعني يتم التبرع له بالدم علشان ترجع تركب هذا الدم، لأنه في البعض لازم يقول لك ما عاد ينفعش معاهم لا زبيب لا أمور، خصوصا زي الجرحى واللي أقوى من الجبهات
3: مساكين
1: يعني كانوا متعورين وهم بحاجة إلى نقل دم بصورة كبيرة جدا.
3: ربي يهبلهم العافية إن شاء الله يحقي عليهم.
1: آمين يا رب.
3: يعني نحن دون بيروح ضحايا مساكين.
1: صحيح
3: والله العظيم نحن ما نشتيش حد ولا نشتي حاجة. نحن نشتي الأمان.
1: صحيح
3: تكون أمان في بيت. حرام عليهم كده يتعبطوا ونحن كم ساعة أقل حرب من صغرنا من كبرنا من
1: خلال. أيوة
3: إيش ده ما يستمعش. عدن كانت أم الدنيا، أم الأتيم والفقير كانت. يا سلام والله يا دينا نحن يا حرب ونحن إيش يشتوا من نحن هذون الحواتم إيش يشتوا من الله بيزيلهم ربي. نحن خذوا نحن بحال نحن ضباحة قد نحن كل شيء الكهرباء ما فيش ولا لا والمي ما فيش كمان ناس ولا والدبات الأزمة.
1: أيوة
3: حقل غاز لحن قابوا إنه كانوا أول أيوة بندوا ورجعوا لحن قابوا تاني مرة إن شاء الله يا ربي تقعدا. يا سلام
1: يا رب العالمين يا خالة الله يسعدك.
3: آمين.
1: ويعطيك الصحة. آمين. والعافية يا رب.
3: يلا حبيبي مع
1: الله سلام. معك في أمان الله.
3: سلام عليكم سميعة.
1: الله يسلمها ويعافيها يا رب العالمين. طبعا ناصر بيقول معنا هذا آخر اتصال
0: فنقول اتصال. ألو يا صباح الخير.
4: يا صباح الخير
0: يا صباح العافية يا خالة كيفك؟
4: الحمد لله خير صبحكم الله بخير
1: والرضا على عيونك الحلوة يا رب.
4: الله يعطيك العافية. أنا كأم أنا شباب حتى الشابات يعني بالتبرع الدم لا أبنائنا دون الجرحى.
1: أيوة
4: فادي يعني صراحة حتى أنا كان أنا بير دورة أني بس كبيرة بس ما بير دورة أني حقي فصيلة إيه
0: ها من الفصال النادرة يعني يا خالة.
4: أيوة
0: نادرة أنت يعني
4: يعني سبحان الله الواحد يعني توقف أول بكسب أجر من الله يعني بتحيي أنت نفس يعني بإذن الله.
1: نعم نعم صحيح.
4: إنما هذا تبرع حتى بينفع فيما بعد لأي واحد يعني يكون يعني في قسم هذا في إذا كان يعني زايد مفروض يكون زايد الدم يفرعوا في بنك الدم. بس نحن نطالب يعني الجهة المختصة في التسريع في الفحص فحوصات.
1: أيوة
4: يعني فحوصات تكون دقيقة مش عادة يعني تجي وتأثر على الجريح ولا تأثر على المريض. والله سوت حادثة يعني في أحد المحافظات يعني سووا لحرمة يعني دم سبحان الله وخلص بما كله ورم انتهت توفت. يعني كانت نمشي فحص دقيق مشان حتى سبحان الله خلص ما عاد يكون على قولتك جرح وعاد يزيد الطين بلا في دم مش مفحوص زينا.
1: عشان كده دائما احنا نقول لهم انه في فحوصات قالت عليها الدكتوره بيعملوها قبل التبرع وهذه الامور.
4: ايوه والله على التعليمات وعلى ذا وننصح حد اي واحد يعني عنده قدره ودم ده لازم يتبرع
1: به فعلا.
4: وتحياتي لكم والمخرجين والذا وكل حاجه وكل المتصلين
0: وتحيه طيبه لك يا خاله
4: وسناء وذا وكلهم ام احمد وكل اللي يعني حابنا وحبايبنا واصدقائنا وانتو على راسهم.

0: سم بيقول صبحكم الله بالخير والسعادة ديانا سلطان ودين المدني وناصر فائز وليان صالح وجميع المتابعين الكرام. وطبعا كمان بيضيف أبو خالد طاقم راديو عدن الغد الأعزاء هذه رسالة شكر وتقدير لكم جميعا بلا استثناء. شكرا لأنكم صرتم جزء مننا. شكرا لأن رغم إدراككم إن مهمة الإعلام صعبة إلا أنكم أصريتم على الخوض فيها والحقيقة أنكم نجحتم. وشكرا لأن رغم المعاناة التي تعيشوها في حياتكم اليومية فأنتم جزء من هذه المجتمع ولستم من يقطنون القصور الفارهة ومع من تظهرون في البرامج والبسمة على وجوهكم وتزرعوها فينا. شكرا لأنكم تعتقدون أنكم تقدمون وتخرجون برامج فقط، لا بل أنتم تقومون بعمل أكبر من ذلك. أنتم تطبطبون علينا وتجبرون خواطرنا أثناء ردكم على اتصالاتنا وقراءة التعليقات، وهذا عمل عظيم. ربنا يجزيكم عنا خير. وفي الأخير أقول لكم ربنا يعطيكم حتى يرضيكم. يسعد لي أوقاتك.
1: آمين وشكرا.
0: يعني أبو خالد حلصم والله إحنا اللي بنكون دائما سعيدين بتكوين هذه العائلة الصغيرة دائما معكم.
1: نعم شكرا جزيلا يا أبو خالد على هذه الكلمات. وإلى صديقتنا أم حمزة صباح الخير، ما دامت الشمس تأتي بعد ظلمتنا فليعلم اليأس أن القادم أجمل. تحية للجميع وتحية لهذه الكلمات. بالنسبة لموضوع اليوم فهو مبادرة رائعة وضرورية في هذه الفترة. قطرة دم منك قد تكون فرق بين الحياة والموت لشخص ما تعرفه. التبرع بالدم ما يضر صحتك، بالعكس ينشط الدورة الدموية ويطمئنك على نفسك بفحص دوري أو مجاني، وأجرك عند الله كبير وعند الناس دعوة تبقى ملازمتك طول حياتك. لا تخلي الخوف يمنعك، وربما تكون أنت سبب سعادة لأسرة كاملة. شكرا.
0: ونعم موجود معنا هنا حاليا دكتور معن بيقول عاشق الورد، عشقت الورد حتى تهيم، لا أستطيع لهذا العشق كتمانا، فسحر الورد تنعش به النفوس وأزيقه يشفي العليل مهما كان. ومن يعشق الورد يعيش سعيدا سليم العقل والجسم فرحانا، وكيف أنكر حبا بعد أن تملكني جماله وأرقني هائما سهرانا. وإذا ما خلت الدنيا من أريج الورد وألوانه سأظل بائسا كئيبا حيرانا، فهو رمز الحب ورسول السلام، ملك على عرش الجمان أو سلطانا، المتيم في حب الأزهار والأحجار الكريمة والأدب والأشعار. يسعد لي صباحك يا معن. وأيضا يضيف بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع، مع تحياتي إلى ديانا ودينا وجميع فريق العمل دوما المبدعين أينما كنتم وأينما وجدتم بأسلوبكم الراقي وجمال حروفكم الجميلة. يسعد لي أوقاتك يا معن.
1: أمان الحمي بتصبح علينا وتقول في رسالتها الصباحية، اللهم نسألك أن تجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفني نعيمها ولا يبلي حسنها مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية، وأتم علينا العافية. صباح الخير على الجميع وعلى جميع المتصلات والمراسلات من أمان الحمي.
0: نعم وموجود معنا هنا نجيب محمد الناعري بيقول الشمس قبلت الصباح ليشرق والطير يحتضن السماء محلقا والكون أعلن بدء يوم آخر للكائنات لكي تبوح وتنطق، فأهدى نهارك بالتفاؤل ولتكن سهلا لطيفا لينا متألقا. وإذا الحياة تلونت وتكدرت لابد أن تصفو وأن تترقرق. صباح الورد لمن لهم حضور أنيق، صباح لمن يعبق بهم المكان ويتألقون بين الكلمات، صباح الخير لمن يرسمون على الملامح ابتسامة فرح لا تنتهي ويكحلون عيون الورد بأنامل من دفء. صباح النور للقلوب التي تشبه النوافذ المفتوحة يدخلها الضوء ويخرج منها العتمة، للأرواح التي مرت أو أزهرت وإن تكلمت أسكتت كل ضجيج. صباح العافية لمن يزرعون الخير دون مقابل ويحملون على أكتافهم وجع غيرهم ويبتسمون رغم الثقل لأنهم يعلمون أن الجبر من الله، وصباح الرضا لمن رضوا بما قسم الله فارتاحوا، ولمن قالوا الحمد لله في الضيق قبل الفرج فأبدلهم الله ضيقهم سعة وظلامهم نورا. صباح الأمل لمن يؤمنون أن القادم أجمل وأن بعد كل ليل فجر وأن ما عند الله لا يضيع، فصباحكم ورد وياسمين ودعوات محفوظة في السماء السابعة وأيام تليق بقلوبكم النقية. يسعد لي صباحك وأوقاتك يا نجيب.
1: نعم يسعد صباحك أيضا، شكري بقى جسير. يسعد صباحكم بكل خير وسعادة ودايمة يا رب، ويسعد صباحك وين ما كنت في حضرموت، وتحية لأهلنا في حضرموت. أيضا هنا حنين بتصبح علينا وتقول أسعد الله صباحكم بالخير والعافية، صباحك خير وعافية.

0: يا رب. مها محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم نور وعافية وسعادة، صباحكم محبة وشهد وعنبر، صباحكم مسك وورد وأكثر، صباحكم نور وقلب الشجين للقائكم، وهذا الزمان الشقي المكدر، صباحكم عبير معطر، فلولا طيبتكم ولقائكم وسماع أصواتكم فتشرق حياتي وتزهو صباحكم، يخطف من الشمس ضياؤها وأمل يمحو ألم القلب وعناء. صباح الخير لكل الذين ما زالوا يؤمنون بغد أجمل حتى وإن شعروا أن التأخر أنه تأخر كثيرا. صباح الرضا والتوفيق والتوكل، ويسعد صباحك يا مها.
1: ديانا، اقرأي باقي التعليقات المتواجدة عندك على الواتساب.
0: نعم، أم قاسم، هناك تعليق أيضا في البوستر. أم قاسم تقول صباحكم نور وهنا وسعادة، أسعد الله صباحكم بالخير والمسرات وصباحك أجمل أذكار. أيضا صباح الخير لمن اعتدنا منهم الاهتمام والصادق والكلمة الجميلة والدعاء المبارك، حفظكم الله وأكرمكم بكل خير. صباح الورد لمن يضؤون صباحاتنا بلطف حديثهم وأحسن دعائهم، أسأل الله أن يرزقكم من فضله ما تقربه أعينهم بصباح الأمطار الحلوة. يسعد صباحك يا أذكار.
1: وهنا أبو خالد كمان بيقول لن يتردد أي شخص بالتبرع في الدم، فهذا أبسط شيء قادرون أن نعمله وله أثر كبير على حياة الآخرين، وبالذات فصائل الدم النادرة فقد تكون فيها منح فرصة لشخص آخر للحياة، ولربما ما تمنحه من قطرات دم اليوم تحتاجه أنت وأحد أفراد أسرتك في الغد. امنح غيرك من الدم قطرات تعود عليك بالشكر والدعوات.
0: فعلا أعتقد أن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة.
1: نعم.
0: قرأنا جميع التعليق والتعليقات والرسائل، وشكرا لمن اتصل إلينا. مستمعينا، ربما قطرة واحدة قد لا تفرق لديك، لكنها قد تفرق لدى أي
1: صحيح.
0: شخص، فأي شخص إنه عنده القدرة يذهب في هذه الأوقات المهمة واللي إحنا فعلا محتاجين التعاون والتكافل بين الجميع ليتبرع بدمه.
1: فعلا يا ديانا، كل هذه الأشياء اللي ذكرناها إحنا ربما قد تكون مهمة حاليا في هذه الظروف، لذلك نقول لا نبخل على بعض إذا كنا قادرين.
0: نعم.
1: وقبل الختام، وقبل ما نروح لختام هذه الحلقة، طبعا في ناصر عنده حاجة أو كلمة حابب أنه يقولها.

0: وكذا نقول كل سنة والزميلة ديانا بألف خير وصحة وعافية يا رب العالمين. ربي يعطيكي ما تتمني يا ديانا. وكذا بيكون ختامنا أكيد جميل حاليا.
1: شكرا لكم، شو هالمفاجأة. شكرا ناصر، شكرا دينا،
0: إلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية

0: حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

في لحظة واحدة قد يغير قرار واحد حياتك. لو كنت مكاني ماذا ستفعل؟ في برنامج لحظة قرار لو كنت مكاني نضعك أمام مواقف واقعية، نستمع إلى رأيك ونناقشها مع المختص للوصول إلى القرار الأنسب. لحظة قرار، لأن قرارا واحدا قد يصنع فرقا. مع الإعلامية هبة علي، برنامج أسبوعي يبث يوم الاثنين، كونوا على الموعد.

ويا صباح الخير والسعادة على كل متابعينا ومستمعينا الكرام أينما كانوا. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لحظة قرار. لو كنت مكاني معي أنا هبة علي، ومن الإخراج ناصر فائز، والإشراف العام الأستاذ فتحي بالأزراقة. طبعا أكون معكم في كل اثنين الساعة 11 صباحا عبر أثير راديو عدن الغد بتردديه 899-959. في كل حلقة نضع أمامكم موقف طبعا من واقع حياتنا، ونترك لكم مساحة للتفكير قبل أن نبحث عن الإجابة، لأن بعض القرارات قد تبدو بسيطة في لحظتها لكنها قادرة على تغيير إنسان أو أسرة كاملة. حلقة اليوم تلامس أكثر القضايا حساسية داخل المجتمع، ولا ألا وهو الطلاق الذي لم يعد مجرد خلاف بين زوج وزوجة، بل أصبح قضية تمتد آثارها إلى الأطفال والأهل والمجتمع ككل. اليوم لا نريد أن نبحث عن طرف أو نحمله المسؤولية، ولكن نريد أن نفهم ونبحث عن الحلول مع المختص أكيد. طبعا الآن بخليكم مع فقرتنا وهي القصة، نضعكم أمام موقف اليوم.

الطلاق في ازدياد. لماذا ينخر المجتمع اليمني بهذه القوة؟ تزوجت سارة بالطريقة التقليدية عن طريق الأهل، وبعد السؤال عن الشاب وأسرته تم الزواج. في الأشهر الأولى كانت حياتهما مستقرة، لكن مع مرور الوقت بدأت الخلافات تظهر. هو يرى أن ظروف الحياة صعبة، وأن على زوجته أن تتحمل معه ضغوطه المعيشية، وهي ترى أن الزواج شراكة، وأن المسؤولية والاهتمام والحوار يجب أن يكون من الطرفين. ومع ضيق الحال وتدخل الأهل في بعض التفاصيل واختلاف وجهات النظر، بدأت المشاكل الصغيرة تكبر، وكل خلاف كان يترك آثاراً جديداً بينهما، حتى أصبح كل واحد منهما يشعر أن الآخر لم يعد يفهمه، وأن الاستمرار بهذه الطريقة أصبح مرهقاً. وفي يوم وبعد خلاف كبير قالت سارة: يمكن الطلاق أريح لنا. توقف الزوج للحظة وقال: وهل الطلاق فعلاً هو الحل؟ أم أننا وصلنا إلى هنا لأننا لم نعرف كيف نحافظ على زواجنا؟ أصبحت سارة أمام قرار صعب: هل تحاول إصلاح زواجها رغم الخلافات والضغوط؟ أم ترى أن الطلاق قد يكون الحل عندما تصبح الحياة الزوجية مؤدية ومستحيلة؟ لحظة قرار. لو كنت مكان سارة، ماذا ستفعل؟

والآن مع فقرتكم وهي فقرة المشاركات، ولو كنت مكان سارة ماذا ستفعل؟ اتصلوا وشاركوا آراءكم عبر الأرقام 781-952-21 أو الأرضي 023-7913، وأرسلوا لنا طبعا رسائلكم ومقاطعكم الصوتية عبر الواتساب، وكذلك نتابع تعليقاتكم ومشاركاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو عدن الغد ومداخلاتكم. طبعا نستقبل أولى المداخلات والتعليقات في صفحة صفحة الإذاعة. معنا أبو خالد حلصم بيقول لنا: مواضيع البرنامج رائعة، أشكرك هباء علي لطرحها ونقاشها، وأنا كمان أشكركم على تواصلكم الدائم. الزواج هو شراكة بين شخصين مختلفين في كثير من الصفات، ولا يكتشف هذا إلا بعد الزواج طبعا، ولكن هنالك من يسعى لتقارب الصفات لتستمر الحياة الزوجية، وخاصة إذا كان هناك احتواء من جانب الرجل، وهناك من لا يستطيع مواصلة هذه الزيجة ويفضل الانفصال. ولا ننسى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها سبب رئيسي لحدوث المشاكل اليومية، ومتى ما وجدت المرأة العاقلة والرجل المسؤول يمكنهما تجاوز هذه الأمور، وقد تصل أحيانا الأمور إلى عدم الاستطاعة على التحمل، مثل أن يكون الرجل بخيل شكاك غير مسؤول، فالطلاق هنا الحل لكليهما. نعم فعلا الأسرة تحتاج لامرأة عاقلة ولرجل مسؤول. معنا هايسبي بتقول: نعم الطلاق انتشر بشكل غير طبيعي بين الأسر، وكمان بتقول لنا حلول لتجنب وقاية ومنع الطلاق يكون الحوار الهادئ والتواصل الصادق والمستمر لحل الأزمات قبل تفاقمها، والإصلاح الأسري، الاستعانة بمكاتب التوجيه والإصلاح الأسري أو حكماء من الطرفين للتدخل الإيجابي وتأدية الحقوق. حرص الزوجين على التبادل الاحترام والقوام بالواجبات الأسرية والتأهيل المبكر، وخضوع المقبلين عن الزواج طبعا لدورات تثقيفية لإدارة الحياة الزوجية، والتعامل مع القرار الطلاق عدم التعذر الحل طبعا لجعله آخر الدواء. لا يلجأ للطلاق إلا بعد الاستنفاد كافة سبل الإصلاح كما ورد في التوجيهات الشرعية مثل الإسلام. الطلاق الودي للطلاق الهادئ على حقوق الطرفين والأطفال دون نزاعات قضائية مطولة إن أمكن، ومراعاة مصلحة الأطفال حمايتهم من الصراعات والآثار النفسية المترتبة. هنا تقول لنا إنه لازم يكون في دورات قبل الزواج، لازم يكون برضه في تعقل ويكون الطلاق هادئ بدون اللجوء للمحاكم. معنا ياسين برضه بيقول: نعم الفقر والبطالة سبب من أنواع الطلاق، وطلبات المرأة أحيانا ما تجد صيغة من الزوج لتنفيذ طلبه فتتكرر ويقع سوء الفهم بين الزوجين، ثم تلجأ المرأة إلى نوع من المعايرة فلانة وعلانة، فتفقد المرأة مصداقية الرجل. كمان الجوال شريك في مشكلة الطلاق، تجد المرأة يدخلها من اتصل من تراسل ورسالة من وصلت، وتعال يا جوال بفتش كم داخلك صور نساء ورجال. أحيانا لا يريدون المرأة أن تكون بهذه الصفة، فيقع تبادل كلام جارح فيما بينهما، فتتعدد أسباب مؤلمة بين الزوجين. يقصد هنا التشكيك، وأن الزوج يكون شكاك ويفتشوا، يعني كل الزوجة والزوج كل منهما يفتش جوال الآخر. نروح لفاصل مع ناصر ونرجع.

وأيضا من ضمن التعليقات اللي وصلتنا للمحامية فاطمة علي نور إبراهيم، نور بتقول موضوع مهم هو موضوع الطلاق، وأبو حسين الكلدي اليافعي يقول أن القات سبب رئيسي، أيضا هذه الشجرة الخبيثة هي أهم أسباب لهذه الظاهرة. ومعنا خالد بيقول جميل جدا، المجتمع ابتعد عن الدين والقرآن، الحروب المشاكل سيبة الظروف خانقة، لعاد يكون التفكير أو الاحترام، ما تقول إلا لا إله لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا واحد بيقول للقات، واحد بيقول الظروف اللي نحن عايشينها كمان تسبب هذه المشاكل والطلاق. طبعا من ضمن التعليقات اللي دخلوا الآن معنا على البت، عبد الباسط الكوم يسعد صباحكم أبو خالد، طبعا بيصبح علينا ونحن كمان نصبح عليكم، ونروح لفاصل ونرجع لفقرة المختص.

0: والآن مع فقرة ضيفنا والمختص ليقول لنا عن الحلول ومعالجة هذه المشكلة وما أسبابها ومعنى. ويسعدنا أن نرحب بضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة هبة الله صلاح، مستشارة أسرية وزوجية وكوتش نفسي. أهلا وسهلا بك أستاذة هبة الله، وشرف كبير لنا أن تكوني معنا اليوم في برنامج لحظة قرار لو كنت مكاني.
1: يا هلا ويا صباح الخير عليك وعلى مستمعينا الأعزاء.
0: يسعد صباحك أستاذة. وجودك معنا اليوم طبعا مهم، لأننا لا نريد أن ننظر إلى الطلاق فقط باعتباره نهاية علاقة، وإنما نريد أن نفهم نفسيا الزوجين وكيف تتراكم الخلافات وكيف يمكن إنقاذ العلاقة. وبداية معك، عندما تتحدث أو نتحدث عن تزايد حالات الطلاق من واقع خبرتك كمستشارة أسرية وزوجية و كوتش نفسي، ماذا يحدث نفسيا واجتماعيا داخل الأسرة طبعا؟ وهل نحن أمام تغيير في مفهوم الزواج، أم أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية أصبحت أقوى من قدرة بعض الأزواج على الاستمرار؟
1: هبة، تطرقك اليوم لموضوع الطلاق جدا مهم. نحن بالآونة الأخيرة مش بس باليمن، عربيا موضوع الطلاق بشكل مخيف.
0: نعم،
1: الطلاق طبعا يعتبر شيء تماما اذا تعذرت الحياه
0: الاسريه،
1: لكن يضم من من من الحلول اللي الانسان لازم قبل اجراءات انقاذ يحاول يصلح، لكنه في اغلب الاحيان قرارات السليمه. لما نشوف الان نحن معدلات الطلاق بهذا الشكل بشكل مخيف، فنحن الان نشوف ان الاسره تتعرض لهزلات انا اسميها نفسيا. هذا في بيئة حاضنة للطلاق، تمام؟ هذه الحاضنة أدت إلى أنه ممكن الطرفين أو طرف منهما يشعر بفقد أو الاستقرار، ومن أساس الزواج اللي هو الاستقرار اللي
0: صحيح.
1: هو السكن. مش بس هذا الشعور يمتد فقط للزوجين، لكن كمان للأب. فلما يكون يعني الطلاق ممكن يكون استثناء، لكنه خلاص صار متكرر ومألوف. عشان كده أنا قلت ممكن نوصل إلى إنه نحن نحتضن الطلاق لأنه صار متكرر علينا، وهذا
0: أصبح كامر واقع يعني.
1: أيوة، بيحصل كسر للحاجز النفسي والخوف. كثيرة الآن خايفة من الزواج، ناس كثيرة أعرضت عن الزواج، ناس كثيرة عزفت بسبب الأونة الأخيرة، وأسباب كثيرة، ممكن علاقات توكسيك، اختيار خاطئ من البداية، ممكن الرجال كان بالزواج الأنظمة الاجتماعية وفق أمهاتهم، فصار عدة عوامل كثيرة جدا. مفهوم الزواج مش بس زي ما قلت لك رغبة بالاستقرار، بقدر ما إن إحنا ضغوط جبارة فوق يعني قدرتنا على التحمل التقليدي.
0: صحيح.
1: يعني زمان كانوا بيصبروا، لكن إحنا الآن في عالم سريع جدا، ما عدتش حياة تقليدية،
0: كان مع الأزمات والحروب
1: أيوة، كأن الزواج في مفهوم والتوقعات اللي هي زادت جدا. ما عندنا احنا
0: قدره على
1: الحياه، تراجعت الضغوطات الاقتصاديه، ارتفعت السوشيال ميديا، الادوار داخل الاسره، الادوار بين الرجل والمراه، كل عوامل جعلت الزواج مره ترتطم بامواج عاليه اذا احنا ما نشبه بشيء. فالناس اللي قادره تحافظ على هذه الامواج تحصل لهم برضو بطاقه الاصلاح، عندهم ما عندهمش الاستهلاك، فهماني؟ لا، الناس بتصلح، بتحاول، بتعافر، تواجهها بالتحديات اللي نشوفها كل يوم.
0: بمناسبة تقلتي اختيار الشريك، كثير من الزيجات في مجتمعنا تبدأ طبعا بالطريقة التقليدية، وقد لا يكون يعني عن حب كبير، ولكن المودة طبعا كما يقولوا تأتي بعد العشرة. برأيك هل المشكلة أحيانا تبدأ من اختيار الشريك وعدم معرفة شخصيته واحتياجاته بشكل كافي، أم أن دخول الزوجين حياة الزوجية دون استعداد نفسي فهم حقيقي لمسؤولية الزواج؟
1: بالأمانة إذا جينا نتكلم عن الزواج التقليدي وخاصة بمجتمع مثل اليمن، مجتمع محافظ ومتحفظ، في كثير أسر نجحت تمام. ليش
0: شفنا الزواج التقليدي أنجح من الزواج عن حب؟
1: لا لا لا لا لا أنا لا نحن وصلنا الطلاق لا يفرق بين زواج تقليدي أو عن حب. الكاسر اليوم بيطلقوا اللي يحبوا قبل اللي يتزوجوا تقليدي والعكس، بس يمكن كان زمان أساس الزواج الوضوح، القبول المبدئي، المودة الحقيقية، التجارب والعشرة. فالمشكلة مش في طريقة الاختيار التقليدية بحد ذاته، بس عندنا احنا مشكلة استعداد نفسي يا جماعة. نحن ما عندنا، احنا في اليمن استعداد نفسي، الأسر ما بتربي أولاده علشان الزواج الحقيقي الفعلي. ممكن بتعشم البنت لا تعملي شروق إلا لما تتزوجي، لا تتبخري لا تتعطري إلا لما تتزوجي،
0: كأن الزواج جائزة يعني.
1: كأن البنت حتى عندنا احنا في اليمن فقر، فالبنت ممكن تتزوج عشان يكون عندها
0: وظيفة خاصة تستقل، صح، تخرج وكذا.
1: أيوة، فالولد حتى أمه بعض الأحيان لما يجي يقول لي أشتري الطبخة الفلانية، تقول له لما تتزوج
0: دلع عملك زوجتك.
1: فعندنا احنا عشان بالزواج عشان غبي للأمانة. فنحن محتاجين ان احنا ناخذ الأشياء الأسس الدينية اللي بالقرآن الكريم بالسنة النبوية وغيرنا بالدين، نطور الشباب نفسياً. الشباب والفتيات اليوم بيدخلوا عيش الزواج كأنهم بينتقلوا من مرحلة إلى رحلة ترفيهية.
0: وكمان في أسر يخلوا أبنائهم عامة أدخل الحياة الزوجية، بيقول لك أنت بتعيش الحياة الزوجية بتعرفي إيش بيصير، ما يعطون إحناش يعني وعي إيش اللي بيصير إيش اللي بيكون.
1: الاستعداد هذا الاستعداد النفسي ما بيكونش عندهم إدراك حقيقي مع الشراكة. بيكرر جولسة بيعتبر الزوجة تابعة إما أو عندك الزوجة تعتبر الرجل لازم اللي يقوم بدور الأب أو اللي فهمان. فعندنا إحنا تنازلات كثيرة يعني بالزواج ببدايته، وما عندنا إحنا فهم لإدارة الأزمات. يعني بيصطدم الشباب بمسؤوليات توفير لقمة العيش الحياة الكريمة، والبنت بتصطدم بواقع البيت والمسؤولية. يعني الزواج مش مجرد يا بنات ثوب زفاف وحسن، هنا هنا هنا هنا تبدأ المحطة الكبيرة مسؤوليات. فهي تفصل إذا ما حدش عط أو أو أو وعى، اصطدام سريع بعدم وجود الجاهزية النفسية لمواجهة الأشياء اللي ممكن يمر فيها الزواج.
0: ممكن عشان كده أصبحت الخلافات الزوجية البسيطة بسرعة تتحول إلى خصام وتهديد بالطلاق. هل أصبحنا أقل قدرة على الحوار والاحتواء والصبر، أو أن تراكم المشاكل دون حل هو الذي يجعل الانفجار يعني يأتي بهذه السرعة؟
1: المشاكل الزوجية لا تبات. في مشكلة تنحل بنفس اليوم. تبيية المشاكل الأسرية، الصمت العقابي، صحيح، الهجران،
0: التجاهل،
1: لا هذا في النهاية زواج انكشاف. ما انت انكشفتي له بأشياء كثيرة، فانكشفي له نقصي في حاجة. أنا دائما بأنصحي العميلاتي اللي عاقبك بالصمت عاقبيه بالنقاش، النقاش العقابي.
0: في بعضهم يعني يسيب البيت، يترك البيت وفجأة بتناقشه يعني،
1: إلا ما يصفى باله ويجي ونجلس على طاولة حوار ونتكلم. فضروري المشاكل تنحل، نتعلم طرق يعني، نجيب ورقة وقلم ونكتب إيه سبب المشكلة. ولما نتكلم بالمشكلة ضروري جدا ما نتعامل مع الشخص الثاني إنه أنت وأنت وأنت، وهذه طبق فاضح من كثير أزواج. أنا شعرت، أنا حسيت، أنا جاني شعور. يعني احنا نوصل المشكله من ان انا اتهمك واحبك
0: من هاجموش.
1: ايوه، الى وصف شعوري. انا حسيت، انا حسيت مشاعري اوصف شعوري. فبيكون افضل للطرف الاخر انه يحتوي هذا،
0: يكون في موده بالكلام وكذا. هو اكيد بيسمع، لكن لما يكون في هجوم وصياح واكيد مش ما بيتقبلش الكلام.
1: نعم. يكون في مودة، ويكون بالنسبة للإناث ما يكونش في صوت عالي وعناد وندية.
0: للأسف
1: يكون في خضوع نسوي سوي، ويكون في أدب في حضرة الزوج. يعني تكلميه بالمشكلة في نعومة، مش بصوت عالي.
0: نعم.
1: أكيد حل فرق، وأكيد المشكلة حتكبر.
0: بعدين كمان في نفسيات الزوج، في مسيطر، في اللي تربى إنه الزوجة ما ليش كلمة، ما ليش رأي.
1: فلازم هي تفهم نمطه عشان كذا.
0: طبعا الظروف الاقتصادية في وضعنا الحالي قاسية، المعيشة، البطالة، الديون، الضغط، المسؤوليات. هذه الظروف كمان تؤثر على المشاكل الزوجية. متى تتحول المشاكل هذه المادية من مجرد حاجة مادية إلى نفور عاطفي وشعور بعدم الأمان، وبعدين واحد يفكر بالطلاق؟
1: لما يعجز الأب عن توفير أبسط المقومات أو متطلبات الحياة الأساسية، تظل الظروف الاقتصادية القاسية جدا والسيئة. الرسول قال إياكم وقهر الرجال. فنحن كم مقهور في بيته؟
0: صحيح.
1: عندنا في إحباط الشعور بالعجز في نفسية الرجل. هذا الإحباط إذا ما تعالجش، نحن قادمين على سنوات مرة سيئة في اليمن، لأن الموضوع متجذر في عمق كرامة الرجل. بالمقابل لو جينا نشوف وضع الزوجة، عنده معاناة من ضعف تلبية هذه الاحتياجات الأساسية. ومواجهات الجشع يوميا سواء غلاء المعيشة أو ما ترتب عليه.
0: في مقارنات تحصل إنه فلانة عندها أيوة. وأنا ما عنديش ويدخل من هذا الجانب.
1: أيوة. فهذا الضغط المستمر مرة بيحفز هرمونات التوتر اليومية ويخلي الإنسان عصبي سريع الانفعال، ما عندوش صبر، دفاع عاطفي ممكن سبحان الله.
0: صحيح.
1: عند حتى الرفاهيه او الاستمتاع بالزواج بيفقدونه، يعني تخيل الكهرباء الى جانب الله. يعني مره الوضع جدا سيء. وللامانه يعني عندنا احنا، انا بقارن لك مقارنه ما بين اليمن ودول الخليج، احنا دول فقر نعتبر ودول رفاهيات في الخليج. احنا ممكن المراه تشنط عشان غاشم اللي هو متعدد سوية سعودي، لكن في المقابل ممكن المرأة عندهم تطلب الطلاق أو تخلع عشان سفرية فرنسا، فهمة؟
0: في فرق كبير، رفاهية وأساسية.
1: أيوة. فعندنا حنا جدا جدا أشياء بسبب الفقر بتدق بالحياة الأسرية والزوجية جدا.
0: نعم. طبعا لما نتكلم عن موضوع تدخل الأهل وخاصة الأبوين بين الطرفين، متى يكون تدخل الأب والأم حكيما ويساعد على إنقاذ الزواج، ومتى يتحول إلى ضغط وإنحياز ونقل مشاكل بين الزوجين وصراع؟ وهل الأفضل أن تبقى الخلافات الزوجية بين الطرفين أم أن الأهل كمان ممكن يساعدوا في إنقاذ الزواج؟
1: طبعا نقطة مهمة بيتحسس منها كثير رجال أو حتى نساء يمنيات، لأنه نحن من توارث يتوارث هذا الشيء. البنت اللي راحت لأهل أسرة متطلقين فبتطلق، نحن عندنا نحن من أسباب الطلاق المبكر في عدم تدخل أم الزوج أو أهل الزوج، تمام؟ وخاصة اللي بتزوج لبيت مشترك. عارفة أجيب طفاية الحريق اللي موجودة بأي مكان، وأعتقد أيوة. موجودة عندك اليوم طفاية الحريق. أنا بعتبر أهل الزوج طفاية حريق
0: مفروض. أيوة
1: أيوة، هم خط دفاع أول للأسرة، للأسرة دي الصغيرة، تمام؟
0: نعم.
1: ويكون تدخلهم إنقاذ، لأنهم بيلعبوا دور الحكماء. القرآن إيش بيقول عند المشاكل؟
0: حكماً من أهلي.
1: تخيل إنه مش عاقل أو الحكم مخبب، يعني ليل نهار طلقي هي بربت في مع ثلاث عيالات.
0: يقول لك الزن على الودان أمر من السحر.
1: بالضبط، بدل ما يهدئوا النفوس يقربوا وجهات النظر ويذكروا الطرفين بالفضل وبالحياة الزوجية ويحفظوا أسرار البيت، إلى قيامهم ينكبوا الحياة الزوجية. فهنا يتحول الـ الأهل إلى هدم الحياة الزوجية. وأوقات يكون عندهم مرة كبرياء عالي، ما عندهمش المرونة دي إنه لا نحن عشان عيالنا عشان استقرارهم.
0: صحيح.
1: فكان من بيت الفرق للأمانة بسبب هذا.
0: الأهل يكون في غيرة، أحيانا أهل نفوسهم يمكن في غيرة على الزوج، على ابنهم
1: غيرة. وأحيانا تلاقي الأم صبرت على زوج أو زواج سيء عشان ابنه يعوضه، فلما يجي يدلع زوجته يا الله
0: يعني مشكلة كبيرة. هنا يجبنا يعرف كيف يتعامل مع أهله ومع زوجته.
1: أيوة بالضبط. فبعدين ممكن تنسب هذه الحرب يعني مع زوجة الابن إلى حرب عائلية بين عائلتين، فهماني؟
0: أنا أشوف أيوة معك سلهبة. أنا أشوف إنه الأفضل إنه يكون المشاكل ما بين الزوجين على قدر المستطاع، إنها تكون في غرفة نومها، ما تتطورش أكثر إنها تخرج إلى خارج حدود منزلهم.
1: طبي بالضبط. أنا حس إنه الأهل المؤذين حتى لو الاثنين عملوا إجراءات وقاية ما رح يسلموا، لأنهم حيتدخلوا حتى بساعة نومهم. فهم عليا. فإذا أنت عارف إنه أهلك مسيطرين مؤذين، فمن البداية أعمل حدود معهم أو اطلع برا البيت يعني انفصل.
0: أنت طب الحدود هذه بإيش تحدديها للزوج الآن هو يسمعنا وعنده مشاكل ما بين أهله وما بين زوجته، كيف يسوي حدود ما بينهم؟
1: هو للزوجة شرعان حق السكن، فهم عليا؟
0: أيوة.
1: فتدخلات اللي تحصل من أم الزوج إنها بتنظر على كل شيء، طريقة الطبخ، طريقة اللبس،
0: تربية الأبناء،
1: نوم الزوجة كم ساعات، يعني في أشياء عجائب. نحن نشتغل بالأشياء، نحن أشياء ما تتخيليها.
0: صحيح.
1: فالزوج حتى لو تأخر زواجه لازم يكون مبني على أسس اللي هو الاستقرار. الاستقرار ما يتحقق إلا بالسكن اللي هو منفصل عن العائلة ومن البداية. أنا عارف إنه أهلي من النوع المتسلطين اللي بتدخلوا بكل صغيرة وكبيرة، هذا مش حب، هذا منغصات.
0: أيوة.
1: فمهم جدا إنه يعمل يعني فاصل من مطبخ مشترك إلين، فهماني؟ يفصل هذه الأمور
0: مشان تقل المشاكل أقل حاجة يعني.
1: أيوة. نحن عندنا نحن ثقافتين في اليمن، إذا كنتم فقراء تزوجوا، وإذا وزوجوا يعقلوا، هذه كارثة الزواج.
0: يكون مجنون يزوجوا.
1: ايوه بالضبط. وشوفي الضحايا هذه البرمجيات كم اليوم من الطرفين
0: للاسف، ورثناها جيل عن جيل وما فيش حد قال كفايه.
1: ايوه، ويحتاج انه هذه السلاسل تتكسر، سلاسل البرمجيات تحتاج انها تتغير حتى من قد ما تبقى.
0: نعم.

0: طبعا وسائل التواصل الاجتماعي غيرت شكل العلاقات والتوقعات. هل المقارنة بحياة الآخرين والمبالغة في توقعات الحياة الزوجية أو الدخول في علاقات إلكترونية للأسف الخيانات خارج الزواج يمكن أن تكون سبب في زيادة الخلاف والطلاق والشك أيضا؟ وكيف يستطيع الزوجان وضع حدود صحية لهذه الوسائل؟
1: طبعا للأسف التواصل الاجتماعي يعتبر مخدرا ناعم لكثير بيوت سقطت بسببه من الجنسين. عشان نكون منصفين، الخيانة حصلت من الجنسين، المقارنات من الجنسين،
0: حتى أستاذة هبة لو لحظة، مش دور لازم يكون الجنس يعني الخيانة الجنسية، حتى الفكرية، حتى مجرد المحادثات هذه كمان
1: أيوة
0: خيانة.
1: بالضبط. مجرد انت عارفه ان الرجل كان زمان لما يتخاصم هو وزوجته فطرته وغريزته الطبيعيه اللي ترجعه لزوجته، اليوم يروح لبدائل، يروح لفيديو بالتيك توك، يروح لعلاقه بالسناب، لان في بدائل متاحه. ايوه. واليوم المراه اللي مفروض انها تشتغل اذا زوجها بلا عمل او تاخذ منه مصاريف ممكن تاخذ من غيره بحوالات، فالموضوع مره فهماني؟
0: ف
1: وممكن تقدير ناعم بدون ما يدروا أصحاب، يعني على التواصل الاجتماعي بينشروا أفضل لحظاتهم، ممكن تكون فيك، ممكن تكون حاجات مزيفة على فكرة،
0: يظهروا للناس غير الحقيقة،
1: هدايا رحلات، فتبدأ هنا الزوجة أنا اشتي زي المشهورة الفلاني، شو راحوا ورجعوا، فتبدأ من هنا هذا يشتي زي الفلانة بشوفها جميلة، وهي تكون كلها فيك فلاتر بوتوكس فيلر ومش في شيء تدفع.
0: صحيح.
1: المشكلة اللي هي ايوه
0: خلقت ايش كلف سيدي صح.
1: ايوه. فيعيشوا مخيلتهم باوهام من السوشيال ميديا ويبدا كل واحد يسخط من الاخر ويلوم الاخر. سبحان الله الزواج فيه معجزة.
0: صحيح. تمام. في عصرنا الحالي
1: اذا تخانت هذه المعجزة سواء بخيانة او انك تاخذ نظرك لمكان بعيد، ده حرفيا حتعيش جحيم
0: فعلا، لان متمد نظرك للاخر اكيد بتدخل في حسد، في انه انا اريد زيه وهكذا.
1: وفعلا الانتماء الحقيقي للبيت وللسكن، يعني اليوم الناس معاييرهم بالزواج مره مختلفه، المعيار الحقيقي اللي هو السكن، فهماني؟
0: السكن مودب
1: لما ايوه فبالنظر الحين لما تلاقي هذه القيم
0: يعني تجد الآن البنات للأسف يشتوا واحد حتى لو كبيرة، مش غني، مش بيسفر بي، بوديني، بيعيشني حياة الرفاهية.
1: أيوة بالضبط. والرجل نفس الحكاية، يشتي وسط مواصفات جمال معينة، طول، بعرض، ببشرة، بفيلر،
0: ثقافة، يعني بحاجة معينة. نعم.
1: أيوة بالضبط.
0: نعم. ولهذا ما فيش قناعة للأسف، تجد إنه ينظر إلى زوجته إنها أقل، وهي يعني مش أقل، ولكن هي الآن رضت نتعيش معك بحياتك هذه.
1: أيوة. ففي سقوط بالفحص للأسف.
0: نعم. متى يكون الطلاق قرارا متسرعا يمكن تفاديه إذا هدأ الطرفان وطلب المساعدة؟ ومتى يصبح قرارا صحيا ضروريا عندما يكون في عنف، إهانة، طبعا خيانات، استحالة حقيقية في الحياة الزوجية؟
1: طبعا يكون متسرع ومدمر لما يكون بلحظة غضب عارم. يعني أنت إذا غضبت أخرج، اهدأ، فهمان،
0: ابتعد شوية،
1: أو ممكن تكون بسبب ايوه بسبب تراكمات. عشان كده انا قلت لكم يا جماعه ناقشوا، اتكلموا، حاولوا انكم تقربوا وجهات النظر، ما حد في بات زعلان من الثاني.
0: نعم.
1: يعني انا كنت بتخبى بشريكي انه يبات زعلان مني او العكس.
0: نعم.
1: بطلوا الهجر المتوارد
0: من شو العائله، لازم تعودوا عليه من الخطوبه، يبداوا يركزوا على هذه المواضيع.
1: لازم هذه الامور كلها تتناقش في الخطوبه، فتره التدريب، والاثنين يخضعوا الكورسات ويخضعوا لاشياء كثيره. ومن أسوأ الأشياء برضو التراكمات في الإنسان، وخاصة النساء، إذا تراكمت تعرفي إنه انفجاره بيكون مرة سيء.
0: نعم.
1: وممكن تمرض، نفسيته تتأثر،
0: حتى جسديا.
1: بالمقابل أيوة بالمقابل هو ممكن يكون بكثير من الحالات قرار صحي وضروري وشجاع كمان. شوفي الطلاق من القرارات الشجاعة، إنك تأخذي حمولة وتعرفي تبدأي من جديد. تمام.
0: أيوة. يعني كمان ما تتطلقش المرأة اللي هي عارفة، يعني قدها فاهمة كيف حتسوي بعد الطلاق، مش تتطلق وهي خلاص رايحة لعالم مش عارفة كيف تتصرف.
1: أيوة بالضبط، لأنه خلاص أوقات العلاقة الزوجية تكون بيئة خطر، تهدد سلامتي النفسية، تهدد دينه، تهدد سوائل النفسية، حاولت، عافرت، وأوقات يكون تهديد لجسده. في كثير بنات بتنضرب بشكل مش طبيعي، يعني
0: ممكن سادية في عندهم كده،
1: ممكن إذا كان شريك مدمن الموضوع مرة خطير عليها وعلى الأولاد. ممكن يكون في انحراف أخلاقي، ممكن يكون في اضطراب نرجسي، فخلاص يعني إذا ما فيش استحالة الحياة فالطلاق ربنا شرعه، خيار جدا صحي.
0: نعم.
1: لكن إحنا مجتمعنا بيرفض الطلاق وبيحقر بعض الأوقات للأسف. من المطلقة.
0: نعم مش بعض الأوقات، حتى الناس للأسف نخبة مثقفين متعلمين تجد إنه تفكيره للأسف يعني يحمل المطلقة بشكل.
1: أنا بسبب ضرب ترابي المطلقات اللي أطلقتها في اليمن ما تعرضت لأذية غير طبيعية، وهو الموضوع إنه نعالج.
0: أنت تريدين تنقذيهم، تنقذيهم من الضياع، تريدي توري لهم الطريقة الصحيحة، لكن مش فاهمين.
1: لأن المجتمع مش فاهم، لأنه متبرمج إنه الطلاق وصمة عار، وهو الطلاق أبدا مش وصمة عار. لو كان وصمة عار ما تشرع الله وقال المطلقات، ولا هو سبع على فكرة، بالعكس هو خيار صحي جدا وخيار شجاع للي مش قادرة خلاص يعني عملت كل الحلول. برضه الحياة مليئة بخيارات غير إنك، والصح إنه أولاد يتربوا ببيئة سامة ويعيدوا نفس النمط لما يتزوجوا. نعم. لازم الواحد يحسب على هذه الأمور.
0: ولاحظ كمان إن الأبناء للأسف يكونوا ضحية، إنه الأب ينتقم من الزوجة ليش تطلقت، يحرمها من المصاريف، يتعب أبنائه، يدخل بدوامة.
1: بالضبط، عشان كذا هو مرة قرار شجاع، والوحدة لازم تعمل دراسة قبل الطلاق سنة القدام، بحيث إنه يكون تفكر بدخل مادي، تأخذ جلسات عن تربية، تفكر بين كل الجوانب، الأهل داعمين، السند، لأن الموضوع مو سهل يا جماعة.
0: نعم. طيب إذا أقولك زوجين يريدان الانفصال، ما الخطوات التي تطلبين منهما القيام بها قبل اتخاذ القرار؟ وهل نحتاج فعلا في مجتمعنا إلى التأهيل والإرشاد الأسري قبل الزواج؟
1: نحن نحتاج بقوة كورسات ما قبل الزواج، نحتاج كمان تأهيل زوجي، ونحتاج حملات توعوية للحد من انتشار الطلاق. أوكي، إذا خلاص هم قلني أنا عندي جلسات اللي هو إنقاذ الزواج، وعندي اللي هو جلسات طارئة. نحن نحتاج أول ما الزوجين يأخذوا القرار إنه يكونوا في هدنة.
0: أيوة.
1: ألو.
0: ألو معك، نسمعك. ألو هبة، أستاذ هبة معنا، ناصر معنا، نروح الفاصل ونرجع لكم نستقبل الضيفة مرة أخرى.

0: ألو سدهبة معنا،
1: يا سلام، أيوة.
0: كنا نتكلم عن إذا جاءك زوجين يريدان الطلاق، ما الخطوات التي تنصحيهم بها والإرشاد يعني الأسري قبل الزواج؟
1: نحن أول حاجة نحتاج لهدنة مؤقتة، ابتعاد عن أي قرار نهائي للفظ الطلاق، ممكن أسبوعين كحد أدنى، إنه بيتم يفكروا بالعواقب لهذا القرار. بعدها نحتاج إنه أي حد محرض، سواء من دائرة الأهل، الأصدقاء، أهل الزوج اللي بيصبوا النار على هذه القرارات، إنهم نبعدهم ونلقى شخص حكيم، سواء من العائلة
0: يعني
1: أو
0: تحس انه يحبنا.
1: أيوة، من الأشخاص المتخصصين في إصلاح ذات البين، المرشدين الأسريين المعالجين. ونفس الحكاية إنه كل شخص يكتب بكل صراحة بعد ما يراجع نفسه، ماذا لو أعطينا هذه العلاقة فرصة حقيقية بأسلوب صح أو بشكل صح. أعتقد إنه إذا في استواء نفسي وصلاح بالشخص وإيجابيات، العلاقة تستاهل إنه الاثنين يعطوها فرصة.
0: هل ترين
1: إذا ما كان في أداء جسدي ولا نفسي ولا صعوبة في الحياة.
0: وهل ترين إنه كان في استجابة، يعني اللي يجوك استشارة كان في استجابة إنه يرجعوا مرة أخرى؟
1: جدا، وأبشرك العملاء الجدد رجال، يعني هم بيجوك عشان يأخذوا بيوتهم،
0: حلو،
1: فمرة بيكون الموضوع حلو إنه
0: جميل،
1: القوامة ترجع لمصدره.
0: إنه في وعي يعني بين الرجال إنه هو يجيب نفسه،
1: بدأ
0: هذا فظيع يعني، حاجة
1: عشان
0: جميلة.
1: يوصل بيته إنه أنا أحبه وأنا باقي عليها وحابب إن أنا أحل المشاكل.
0: أنت تشوفين إن هذه الثقافة منتشرة في مجتمعنا ولا يحتاج عادوا لسه؟
1: شوفي، تكلفة هذه نشر هذه الثقافة مرة وخيمة، يعني أنا أول إنسانة بدأت أنشر هذه وأتكلم عن الملأ، مرة يعني هذا سيء. بس بالمقابل في ناس بدأت توعى، وإنه مش إنه في باليمن كذا وعي، ففي إقبال، لكن برضو هم لو جلسوا في مجالس أو في تعليقات في الجلسة حيستحوا إنه يقولوا إنهم مثلا راقدوا المستشار أو استعانوا بحد أو هذا المجال صح، لأنه في قلت لك وصمات عار من
0: للأسف.
1: الاستشارات الأسرية، العلاج النفسي، فلسه نحن نحتاج سنوات عشان نوصل زي باقي المجتمعات.
0: إن شاء الله يعني يزيد الوعي، وخاصة مع التطور التكنولوجي والتواصل الاجتماعي، والناس بدأت تشوف نصائح وكذا، بس للأسف بالنت يجيبوا لك الحلو والضار. كيف الواحد الوحدة ممكن تفرق ما بين الشيء اللي بينفعها والممكن اللي يسيء العلاقة؟
1: شوفي مثلا انك تشوفي الشخص اللي تتابعيه، تمام؟ نحن معروف، وانا دائما بنبه خاصة المجالات اللي انا بشتغل فيه، في مجال يعني طاقة ونسا نسوية وخارجة، لا
0: صح.
1: ركز على الشخص اللي فعلا ذو دين، يعني نحن ما نبعدش عن مجال الدين الصحيح، الدين الصحيح، بغض النظر عن الدين اللي وصلنا، الدين الصحيح انه يكون من اهل السنة. دي برضه فارقة، لأنه النصيحة اللي بتخرج
0: يعني
1: من السنة مش زي الشيعي، يعني فاهماني، في اختلافات.
0: نعم.
1: كمان بنفس الوقت إنه فعلا يكون كلام وعي، ما يجركش لأشياء وخرابيط ممكن تخرب بيتك.
0: يعني تقول لا ترجعي له، هذا فعل بك، هذا سوى،
1: أيوة،
0: يزيد النار.
1: ترى أنا كم يقولني وكم أشتغل سنوات، ما في يوم أيت حد على الطلاق ولا قلت له أوكي هذا القرار صحيح،
0: نعم،
1: يلا تطلقي.
0: نعم.
1: هو القرار بيدك أنت، المعالج يساعدك، المستشار ينصحك يوجهك، لكن ما يخبب، لأن التخبيب شوفي مرة ضار، وكيف يتخبب بسبب الخطاب في السوشيال ميديا.
0: نعم. طبعا أخيرا، ما هي رسالتك ونصيحتك للمجتمع بهذا الشأن؟
1: كمان مهم جدا إن المجتمع يكون متقبل فكرة الوعي مرة مهم، وكمان إن إحنا نتزوج وفق اختياراتنا واحتياجاتنا، ما نتزوجش عشان أمي تحكي فلانة ولا عشان المجتمع لازم أنا وصلت لسن إنه أتزوج، ولازم لما نجي نتزوج نكون فاهمين بحقوق المرأة، خاصة للرجل، النفسية والدينية والجسدية.
0: نعم.
1: والمرأة كمان لازم تكون فاهمة إنه هذا رجال وهذا له قوامة، وهي محددة إيش أنا أشتي من هذا الزواج، مش بالبداية تقول بضحي وبتزوج ولبيت عائلة وهي عارفة السيناريو اللي بيحصل. فلازم تكون واضحة بشروطها واختياراتها من البداية للطرفين، ويتناقشوا كثير فترة الخطوبة، يتناقشوا كثير بكل الجوانب عشان يفدوا من طريقة من المشاكل اللي قد تكون تقبلهم،
0: ويعملوا كمان نقاط لما يحصل كذا بنعالجها كذا.
1: بالضبط، حتى يتناقشوا طريقة الزعل، يا فلان إذا أنت زعلت إيش الوسيلة المناسبة؟ في اللي بيقول لي أنا والله لو زعلت أحب أخرج من البيت، أنا لو زعلت أحب إنك تحضنينا، أنا لو زعلت أشتري بسكوتين، فهي برضه تقول له أنا لو زعلت أحتاج شوكولاتة، أحتاج
0: تحضني معلش. كل إيش إيش يشوفه.
1: أيوة. نعم. والله والله لو أجينا بعين كذا فيها رحابة بدون غضب منشوف إنه الموضوع مرة سهل إنك تأخذي بخاطر الشخص الآخر، وتخيلي شخص مقاسم كل شيء.
0: صحيح. حياة. شكرا لك دكتورة هبات الله صلاح على هذه التوضيحات المهمة وعلى وقتك الثمين. طبعا كنت سعيدة اليوم بهذه الاستضافة.
1: يعطيك ألف عافية وممتنة جدا.
0: شكرا لك. أعتقد أن واحد من أهم الرسائل التي خرجنا بها اليوم أن الزواج ليس مجرد قرار لحظة، والطلاق كذلك ليس قرارا يجب أن يتخذ في لحظة غضب بين الاثنين. توجد حياة وأطفال وذكريات ومسؤوليات وأحيانا سنوات كاملة من العشرة، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نقول لكل شخص تحمل مهما حدث، لأن هنالك فرق بين خلاف يمكن إصلاحه وبين علاقات تحولت إلى أذى مستمر أو عنف واستحالة في الحياة. طبعا كنت سعيدة اليوم معكم بحلقتنا من لحظة قرار ومناقشة الزواج ليس حياة بل خلافات، والاختلاف بين الزوجين أمر طبيعي، ولكن المهم كيف نتعامل معها. طبعا أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم لحظة قرار يوم الاثنين في الساعة 11 صباحا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، للراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قلنا القرض الحسن بقى الزكاة مطلوبة، خلاص، والدخول في مقام الإحسان برضو مطلوب، يزودها شوي. انت عملت بس الزكاة وسكت، نقوم نقول له اقرضه، يعني ادي له قرض. فلما تدي له قرض دي تبقى رحمت وجهه، مدتوش يعني صدق. ولذلك ناس كتير لما يحب يدي الواحد كان عزيز قوم يوم يجي يدي له حاجة يقول له لا، يقول له خد قرض ولما تبقى ايه تقدر تجيبها لي، وما جيبش انا حاب اطلبها. تقوم خففت عنه الايه المسألة. لما تخفف عنه المسألة بعدين ان جه وادى لك اهلا وسهلا، ما جاش وادى يقول لك في مرحلتين: نظرة الى ميسرة، وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: أنذره يعني أجله. فنظرة إلى ميسرة. وهجيبها لك من الآخر. وأن تصدقوا خير لكم. قل له يا شيخ روح أنا خلاص انتهت المسألة ما فيش دي الله دي مراحل. يبقى زكاة. خلاص. فإحسان دخول في الإحسان. فقرض القرض ده إن أدى أهلا وسهلا ما أداشي تبقى تنظره إلى أن يتن ما كده أو تتصدق بها. شوف المراحل اللي ربنا عملها إيه. ولكن الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم الكلام ده يبقى لا يأتي واقع في الكون ليكذبه، لأنه مدام قال يقوم لما يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله قال اللي يقترض قرض وفي نيته الحق أن يؤدي لا يقول الله أداها وإنما يؤدي الله عنه. يؤدي الله إيه؟ ولذلك رسول الله لما مات واحد مدين ما صلاش عليه، فالناس قالوا طب وده ذنبه إيه؟ قال لك لا، لأن النبي قال إن كان واخد وهيأدي لازم كان يأدي، وما دام ما أداش وهو مات يبقى كان في نيته برضه. يوم ربنا يحنن قلب واحد زي الإمام علي وقتادة يقولوا يا رسول الله أنا نقضي عنه، يقوم يصلي عنه. بقى هو ما صلاش ليه؟ بده يعظم مسألة القرض، مسألة الدين، علشان الناس ما تاخدهاش بلطجة. وبيقول كده اللي ياخد وفي نيته أن يؤدي لا أقول يؤدي إنما يؤدي الله عنه. ومدام يؤدي الله عنه تبقى حاجة حصلت، مدام ما حصلتش يبقى هو كان في نيته وأنه إيه. فكون الرسول ينحرمه من الصلاة ولكنه يأمر غيره يبقى نقص ولا لا؟

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. مخيم طبي مجاني للعيون في عدن تنفذه مؤسسة العيون الطبية لإجراء معاينات وعمليات المياه البيضاء وزراعة العدسات خلال الفترة من 19 وحتى 25 من سبتمبر. وفي صيرة تفقد مدير المديرية طريق البنك المركزي للإطلاع على وضعه وحلول إعادة تأهيله، كما اطلع على أعمال رصف في حي العيدروس بمبادرة مجتمعية. عربيا وعالميا، تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب لبنان مستهدفة عدة بلدات بالقصف الجوي والمدفعي وسط تصعيد عسكري متواصل. اقتصاديا، خبير يحذر من أن صرف 5000 دولار لكل أمريكي بالغ وفق وعد ترامب قد يضيف أكثر من تريليون دولار للدين العام ويرفع التضخم. وتراجعت السياحة في دبي بنسبة 44% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام إلى نحو 7 ملايين سائح. رياضيا، الاتحاد السعودي يستنكر الهتافات المسيئة في مباراة التعاون والهلال، مؤكدا أن اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين واجبة. ورئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى يدعو لحل أزمة مشاركة الرياضيين الروس، مؤكدا أن القضية مرتبطة بنزاهة المنافسات. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة مواقع منصات عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

0: لأن اللي بيدعي من اللي بيدعي الرسول فرقه أن يدعي بمؤمن بالرسول. جيت بقى الحكاية دي خلت المستشرقين يمسكوا لنا مسكة. المستشرقين بيبقوا دارسين كويس. فوإحنا في سان فرانسيسكو وكان مع الدكتور عبد اليماني كان وزير إعلام، وكان معايا الخويطر، وكان مع عبد العزيز خوجة، وكان مع مدير الجامعة الزبير. فلما جمعونا بمستشرق عنده مبادئ انه يدخل في الاسلام، المزار كان يقول لهم انا عندي فقد التوازن، يعني توازني مفقود، يعني لا انا مسيحي. فلما يجي اللي بتقولوا عليه ده الشاعر فلان، ايه اللي السفير هناك بيخلينا نجتمع ونساله. فكان عنده شبهه، من الشبهه هذه الايه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ يضاعفه عن ايه؟ هات الاصل، ما هو الحسنة بعشر امثالها، يبقى يضاعف تبقى كم مثل؟ يبقى 20. لكن عندكم في الحديث انه مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر، فيبقى فيه مش ضعف، نقص عن الضعف. فالله ألهم وقلنا له أنت حين تتصدق بدولار يبقى لك عند ربنا كام؟ أم عمل إيديك ده وجاب الاسم العشرة، يعني دي عشرة. هل استرددت دينارك الأول وبعدين خدت عشرة، ولا الدينار الأول طلع وخلاص ربنا عوضك وادك عشرة، يبقى الدينار اللي انت دفعته اطرحه
1: ينقص،
0: انت خدت تسعة نضاعفة تبقى 18. يبقى أي مخالفة في هذا؟ أي مخالفة؟ بس خلاص انتهينا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وقلنا بقى من القرض الحسن قلنا إيه؟ إنه لا يتبعه منا ولا إيه؟ وقلنا مثلا يخفيها رجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم إيه؟ شماله ما صنعت إيه؟ ما صنعت إيه؟ دي شرط الإيه؟ شرط القرض. من ذا الذي يقرض الله؟ شوف ساعة ما قال من ذا الذي يقرض الله اليهود قالوا ايه؟ قالوا بقى الله افتقر، غير الله بقى الغنى بتاعه راح وافتقر ولذلك عايز يستلف منه. فابو بكر ساعة ما قال كده راح لطمه على وشه. قام النبي قال له ولما؟ جاوبه كده قول له بكشفه. قال له والله ما استحملتش بقى، ما استحملش يعني الكلمة. نعم. فيضاعفه له وله أجر كريم. إيه الأجر الكريم بعد المضاعفة دي؟ أم قال لك المضاعفة دي بقت بكادر، يعني القانون كده، إنما الحسنة بقى الفضل ده بقى تاني حاجة تانية. قال لك الفضل يتناسب مع إصابة العطاء لحاجة الإنسان. في واحد يمكن تديله يعملها شوية ضرورة وشوية طرف، إنما في واحد بعده يدوب على إيه بالضرورة، يقوم لما تديله كده يبقى الأجر يزيد. نعم. فيضاعفه له وله مضاعفته دي العدل، هذه واحدة. لكن أجر كريم ده الفضل، وحين يحدد الله العدل يبقى ما حدد. ولذلك لما قلنا وقال ليس الإنسان إلا ما سعى، قالوا ما سعى إذا ما في حاجات ناس ما سعوش، ما احنا بنصلي على الميت عشان نغفر له، طب ما هو انتفع بغير سعي. فردنا رد الأول، هل صليت على كل ميت؟ ده أنا صليت على المؤمن والإيمان ومن عمله، هذه واحدة. طب اللام للملك، ليس للإنسان إلا ما سعى، تبقى حددت الحق بتاعه، إنما ما حددتش الفضل. وربنا جاب آية في القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. من ذا الذي يقرض الله؟ قال ربنا اللي أعطى وادانا مش عارف مال وبعدين يستلف منه. قال ربنا بيستلف منا على خلقه. الله يقول لك دي موجودة حتى في البشر بيعملها. افرض ان الراجل بيدي لأولاده كل شهر مصروف، وفي عيال بيدبقوا فلوسهم في حصالة، وبعدين عمل لواحد منهم عملية ولا حاجة، يقوم يقول لأولاد هاتوا الفلوس اللي ايه بتاعت الحصالة دي وسدين علي عدها لكم. طب انت اللي مديها لهم. إنما ربنا لم يبخس واحدا حركته ولا ثمرت حركته في الحياة. قال لك انت جدعنت وخدت مش عارف ايه وبتاع، ما اقولها لك بتاعت دي برضو هي بتاعتك، بس اخوك المسلم عايزها الدال وانا اللي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يوم ترى المؤمنين، ترى تأتي مرة بمعنى العلم، وترى بمعنى الرؤية البصرية. فلما يجي لحاجة لم يدركها المخاطب يبقى رأى العلمية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يخاطب رسول الله، ورسول الله ولد عام الفيل، يبقى ما شافش الحكاية دي ولا يعرف عنها حاجة. يبقى ألم ترى هنا معناها ألم تعلم. طب وصل تعلم ليه وجاب ترى؟ قال لأنك علمك عن الله أصدق من عينك لك. نعم، لكن هنا مش بقول دلوقتي، يوم ترى تبقى الرؤية ايه؟ عينية، هتشوفها. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، مش كده؟ أنا النور اللي هيمشي قدامهم كده زي نور القلوب الكشاف كده يوديهم للايه؟ الجنة. يسعى نورهم بين أيديهم، ونور كمان بأيمانهم، النور بيسعى بين أيديهم ونور بإيه؟ شوف يعني هنملكهم حتى النور. إنما يمكن يقول النور ما يجليش يسعى بين إيدي، يبقى أنت معاك البطارية يا أخوي. نعم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات النعيم، لأن النور هيهدي إلى مين؟ إلى الجنة. ولذلك ربنا لما هيجي بقى للجماعة تاني يقول اهدوهم الى سواء الى إيه؟ الجحيم، وودوهم ورلهم طريق النار كده عشان يروحوا لهم. وهدوا هناك في الثانيه، وهدوا الى الطيب من القول، وهدوا الى صراط الايه؟ العزيز الحميد. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، ساعه ما يشوف كده يقول لك ده بشرى على اننا ايه؟ رحينا الجنه. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. كان فيه فوز الناس برضو عندهم بساتين وعندهم حاجات في الدنيا، إنما يضيع منهم يموتوا ويسيبوه، إنما ده فوز عظيم، لا هيضيع منك ولا هتموت وتسيبه. يوم يقول المنافقون والمنافقات، لما يشوفوا النور كده باش قدام المؤمنين وهم ما لهمش نور. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظروا هنا شوية عشان نمسك في ركاب النور بتاعكم، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني ناخد حتة من النور بتاعكم بأيدينا، قيل ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا. النور احنا مش عاملينه دلوقتي، ده النور احنا عملناه لما آمنا بالله وآمنا بالرسول ووضبنا الأمور من زمان، مش دلوقتي. لا، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا وراءكم يعني استأنفوا حياة أخرى بتكليف، وهنا لا تكليف الآن، فيأسوا من الإيمان النور. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انتظروا شوية ما تستعجلوش كده على البتاعه وتسيبونا في اللمين، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا، ما قالش قالوا المؤمنون، إنما هو سمعوا الآية، لأن لو قالوها المؤمنون يبقى يمكن في شماتة ومش عايز يوقف المؤمنين هذا الموقف. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. هم بقولوا انظرونا انتم مش عارف ايه، هدولنا حتى مش عارف ايه. ربنا عايز بقى يعني يدي المؤمنين حاجتين اتنين، الحاجة انهم مش هم اللي يقولهم لانه يمكن فيها دي الشماتة، وعايز ينهزي ألسنتهم عندي. قيل ارجعوا وراءكم، هم سمعوا كده. وايضا في شيء تاني، ضرب بينهم بسور له باب عشان ما يقعدوش يسمعوا الكلام بتاعهم، لان المؤمن قلبه رقيق، قلبه رقيق، قال له نهاها هو من عنده. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، سور كده له باب، باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. يقولوا لك جيراننا هم دول في ايه؟ في رحمة، ودول في ايه؟ بعذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، احنا كنا وياكم، نحن وياكم في الدنيا وياكم، وكنا وياكم بألسنتنا وبقوالبنا بنقول نشهد ونبقى نذهب الى المسجد قبلكم وناخد الصفوف الاولى ومؤمنين بالله ايه احنا. وقال لهم انتوا كنتوا معنا قوالب، انما كان احنا عايزين اللي يبقى معنا يبقى قلب مش قوالب. نعم. ينادونهم الم نكن معكم، قالوا ايه وكنت ويانا، ولكنكم فتنتم انفسكم، عرضتموها للفتنه وعرضتموها للابتلاء انكم نافقتم وقلتم بافواهكم ما ليس في ايه في قلوبكم. ليه؟ لان المنافق اشد من الكافر، لان الكافر قالها صريحه وعرفنا نحن عديه عدو وعدو، انما ده تظاهر بانه معنا مؤمن وهو مش مؤمن، يبقى ده اخطروا علينا من مين؟ من الكافر. ولذلك قال لك المنافقين في الدرك الاسفل من النار. نعم. ينادونهم الم نكن معكم، قالوا بلى ايه وكنتم معنا صحيح، انما معنا في ايه؟ ولكنكم فتنتم انفسكم عرضتموها للفتنه، والفتنه الاختبار، فما نجحتوش في الايه؟ نعم. فتنتم انفسكم وتربصتم بنا. هم كانوا بيقولوا احنا ننتظر بقى محمد ده يجرى له حاجه والدين ده يضيع. الايه اللي بتشرح دي بتقول ايه؟ ما نحن قلت تربصوا، مش كده قال قلت تربصوا؟ فهم. هل تربصون بنا الا احدى الحسنين؟ انتوا بتتربصوا ايه؟ يعني ايه اخرتنا؟ حاجه من اثنين، يعني ننتصر عليكم في الدنيا، ادي واحده، يا بعدين ننتصر عليكم في الاخره وتروحوا في خراره. يبقى انتوا بتتربصوا بنا احنا احدى الحسنين، يا نموت شهداء يا ننتصر عليكم. ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. نعم. ولذلك ايه قلت تربصوا، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم بنا بان امرنا لن يتم، وانتظرتم اننا نموت او يحصل لنا الدنيا ما ينتصرش. لكن كان بيقول لهم انتوا ما بتشوفوش ان الـ ان الـ ان الـ ان الارض بتستقطع من الكافرين وبتزيد، اولم يروا ان ايه ناتي الارض ننقصها من اطرافها، يعني كل يوم بناخد حته من الكافرين، كل يوم تيجي قبيله تؤمن ناخد حته من الكافرين، يبقى ارض الايمان تزيد وارض الكفر ايه تبقى كل. حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. فيه غرور وده المعنى، وغرور اللي هو الشيطان بيغرهم. نعم. وبعدين ينفضح وينفضحوا الآخر. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، الكلمة صدقة، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني أنتم كنتوا على تشويره. نعم. وغرتكم الأماني، أمنية محمد يجراله حاجة يموت والدعوة تنفض وأمرة أن ننتصر عليه. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، إما جاء أمر الله بالنصر أو جاء أمر الله بالقيامة، وغركم بالله الغرور. فاليوم النهاردة بقى لا يؤخذ منكم فدية. مش أنت بقى مثلا تقول نقدر نفتدي، ويقعد الواحد من يفتديه بماله وما مش عارف، إنما مش فدية. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. يمكن لما قالوا المنافقين في الدرك الأسفل طب ما نقبلش منهم فدية، يمكن اللي أقل منهم شوية الكفار يمكن ناخد، ولا دول. ولا من الذين كفروا ومأواكم النار. المأوى هو ما يصير الإنسان إليه ليأويه، فتصور بقى أن اللي رايح له يأويه يبقى هو اللي هيحرقه إيه. ومأواكم النار، مأواكم النار، وما والله النار هي مولاكم. انت بتبقى عايز النصير من مين؟ مش واحد يوليك؟ ربنا مش هيوليك، ما لهم من ولي ولا نصير، انما النار هي اللي حت ايه تبقى الوليه بتاعتك، هي مولاكم وبئس المصير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. ما سلام. الم يأن يعني ما الم يأن الاوان، زي ما انت تقول الواحد كان يعني مشرف على نفسه يقول له بقى مش آن الأوان بقى تهدى كده وتهدى وتستقيم وتبقى سيء وتترك، ما أنش الأوان. نعم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الذين آمنوا يعني الجماعة المؤمنين صحيح، إنما أعمالهم قليلة فيهم برضو خلطوا عملا صالحا. نعم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وألم يأن لي لها مع الصوفية، يعني مثلا بعض الصوفية كان قطع طريق اللي هو الفضيل بن عياض، كان قاطع طريق وبعدين قعد في الطريق عشان يمروا عليه الناس يسلبوا منهم متاعهم وخلاص، وبعدين قعد يلتفت على الناس كده فسمع هاتفا يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فكان طلع السور فراح نزل من السور قال: أنا يا رب. وبعد ذلك صار من كبار الرجال العارفين بالله والصوفية. فواحد بيسأله: ايه يعني الحكاية بتاعتك دي، يعني انت ما عملتش حاجة يعني تنذكري؟ قال: والله انا لا اذكر لي حسنة الا شيء واحد، انني مررت مرة فوجدت ورقة من كتاب الله في الارض الناس دايسينها، فخدته وشلتها معي ولم يبقى معي الا درهم، فذهبت الى العطار فاشتريت به عطرا وجيت للورقة اللي هي دي ندسها الناس وعطرتها بالايه بالعطر دي، وقيت في شق عالي قوي في الجدار وحطته، فسمعت هاتفا يقول: والله لا أبيضن اسمك كما بيضت اسمي. فصار من الصوفية الكبار يعني الفضيل. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ بقى آمنوا ما تنفذوا قواعد الإيمان وتخشعوا كده وتبقوا كويسين، قال اللي هم مؤمنين بس كانوا إيه مسرفين على نفسهم. وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب خلاص من قبل يعني اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد يعني المدة طالت شوية، فلما طال عليهم الأمد من التذكر والبتاع العجيب قست قلوبهم، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. أنا مش هيأسكم من نفسكم، لأن أنتم ضيع قلوبكم ماتت والتعاليم بتاعة الإسلام ضيعة منكم، إنما أصلاً يحيي الأرض بعد موتها، فكانت بشارة لهم أنهم سيعودون إلى حياة الإيمان بأفضل مما كانوا قبل ذلك. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات، وبرضو وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر. ليه بيكرر المسائل الكلام ده؟ أم قال لك لأن يعني خروج المال من يد صاحبه بعد أن اكتسبه مشقة صعب عليه، ويمكن النفس بعد ما تعمل معروف تقول لك ما كن مساعد يقوم يعمل ايه، يقوم يقعد ايه يأكده زي ما أكد كل آية من الآيات الكون في سورة الرحمن. فبأي آلاء ربكم ما تكذبان، مش مرة واحدة يقولها فبأي آلاء ربكم ما تكذبان، في بأي آلاء ربكم يقولها بعد كل آية الله، يبقى معناها ايه؟ يبقى التذكير بأن هذه المسألة لا تغيب عن الأذهان، لأن خروج المال صعب على النفس لأنه نتيجة عرق ونتيجة ايه ونتيجة حركة. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، زي بعض الايه الآية اللي فاتت. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هنا بقى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الصديق هو الذي بالغ في تصديق الرسول في كل ما يقول، وليس إذا وفاك سماه الصديق لأنه كل ما يقول حاجة يقول قال ولا ما قالش، يقول له قال يقول هو صادق. ولو إن الحاجات عجيبة في أول ما قالوا ده صاحبك بيدعي الرسول قال إن كان قال فقد صدق، ولما قال أسري به قال برضو إن كان قال فقد إيه صدق، فسماه الله إيه صديق. وبرضو جابها وصف لمريم وأمه صديقة، صديقة يعني إيه صدقت الشيء الذي يخالف عقادة الخلق في الكون بالإنجاب، صدقت أن ربنا حيابها وحيهابها ولم من غير إيه من غير ذكر. طب يا أخي ربنا بقول إيه إني مبشرك بغلام، طب وايه اللي خلاها تعرف انها تقول ايه ولم اكو بغيه ومش عارف اجيبه؟ ما يمكن هتتجوز وتجيب الغلام. قالت لا، هي فهمت غير كده، لان لما قالوا مبشرك بغلام اسمه المسيح ابن مريم. ساعه ما قال المسيح ابن مريم يبقى مش معي، ما دام ما نسبوا الام يبقى ما فيش اب، يبقى قالت الكلام ده. والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. شهداء عند الله يعني ايه؟ شهداء عند الله برضو الشهداء عندك بتشوفه في كفنه، وتشوفه ما نحطه في القبر، وتشوفه اي حاجه لو فتحت القبر عليه هتلاقيه في كفنه وبتاع. قال لك وين قلتوا احياء عندكم؟ ده احياء عند ربهم، من الانديه لا حاجه ثانيه خالص. والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم الذي يسعى بين ايديه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. معنى أصحاب يعني الملازمين، لأن الإنسان إيه؟ صاحبه اللي اختاروا يعني على مودة، وبقى صاحبهم هم اللي صاحبوا النار والنار صاحبتهم. نعم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. ثلاث حاجات: لعب وله وزينة. إيه الفرق بينهم؟ اللعب هو حركة من حركات الإنسان ليس لها مقصد حسن، زي العيال لما يقعدوا يلعبوا ويكسروا البتاع ما لهاش مقصد يعني. إلا أنها بس تسلية كده، أدي اللعب. وده له فترة، فترة قبل التكليف. طب وله؟ الله برضو لعب لا يقصد به شيء صالح ويلهيها عن عمل صالح. نعم. طب وزينة؟ قال لك الزينة هو الأمر الزائد عن قوام الحياة، الأمر الزائد عن قوام الحياة. أول ما الإنسان يعوز بس يأكل ويشرب ويكسر عورته، وبعد ما ربنا يديله حاجة يقول إيه؟ يحسن في أكله، يحسن في شربه، يحسن في إيه؟ في لبسه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. أدى الضرورة اللباس الاصلي فيه ولا ليه العوره. وريشا، الريش يعني ايه؟ الحاجه اللي اللبس قبها يعني. ولذلك احنا عندنا حتى لغه يقول لك فلان ده متريش، متريش يعني حالته اكثر من الضرر. كويس كده. وريشا، فاذا كان هذا ستر عوره وريش تنعيم ولباس التقوى ذلك خير، خير من اللباس الاولاني واللباس الايه؟ واللباس الثاني. نعم. اعلموا أنما الحياة، وفسرها بالدنيا، ولا تصف حياة بالدنيا إلا إذا كان لها مقابل، والمقابل يكون ضده. ما دام قال دنيا يبقى فيه لازم عليا. واعلموا أنما الحياة الدنيا، ودنيا ليه؟ لأن أمدها قصير. اوعى تحسب الدنيا من أول آدم لحد ما تقوم الساعة، مالكش دعوة بها. الدنيا هي عمرك فيها، وعمرك فيها ما احناش عارفينه قد ايه. يبقى الدنيا بتاعتك مقدار عمرك فيها، لان في يعني ساعة للعالم كله اللي هي قيام الساعة من اول ادم الى ان تقوم الساعة. وزي ما قلنا فيه ساعة لكل واحد ساعتها يموت، ساعة ما يموت يبقى من مات فقد قامت ايه، لان ما فعدش فيه عمل هنا، يبقى اكن القيامة امن. وما تفتكرش ان ادم قاعد بقى في القبر مستني الساعة، كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، لأن الزمن فرع الحدث، وما دام لا حدث يبقى لا إيه؟ لا زمن. وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. طب زينة وتفاخر، الزينة هناك القرآن بينها، قال إيه؟ زينة للناس إيه؟ حب الشهوات من النساء والبنين، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة، والأنعام والإيه؟ والأنعام والحرس. طب الله أعطاها مثلا زي اللي أعطاها لنفسه، واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، وبعدين يبقى يهيج وطراه مش عارف، وبعدين يصفر يدبل، وبعدين بقى يبقى ايه حطام يتفتت، وبعدين الريح يعمله كده يبقى زرو. ادي مثل حياة الدنيا. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات. مع محفظة عدن كاش المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنح

حك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
5: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
5: مستقبلك يبدأ من هنا.
2: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
6: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
7: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

قرب وهل نجمك على قلبي جفا ومره وصل طعمك عسل والمر بلساني يطول قرب وهل نجمك على قلبي جفا ومره وصل

إلا العشق يما مشتش غرامك مشتي شنسك وانسى

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغا، لأن هذا المقعد ينتظر قائدا، ينتظر طبيبة، وينتظر أملا جديدا يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: الآن استراحة الظهيرة.
1: أغنية الكون عالم،
2: تمام،
1: من كلمات الشاعر يوسف شذان. أقدم له تحية وأقول له كل عام وهو بخير. طبعا من الألحان الأستاذ القدير محمد التاج.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلا، وبابتسامة رضا تزرعين طموحا لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. مخيم طبي مجاني للعيون في عدن تنفذه مؤسسة العيون الطبية لإجراء معاينات وعمليات المياه البيضاء وزراعة العدسات خلال الفترة من 19 وحتى 25 من سبتمبر. وفي صيرة تفقد مدير المديرية طريق البنك المركزي للإطلاع على وضعه وحلول إعادة تأهيله، كما اطلع على أعمال رصف في حي العيدروس بمبادرة مجتمعية. عربيا وعالميا، تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب لبنان مستهدفة عدة بلدات بالقصف الجوي والمدفعي وسط تصعيد عسكري متواصل. اقتصاديا، خبير يحذر من أن صرف 5000 دولار لكل أمريكي بالغ وفق وعد ترامب قد يضيف أكثر من تريليون دولار للدين العام ويرفع التضخم. وتراجعت السياحة في دبي بنسبة 44% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام إلى نحو 7 ملايين سائح.

رياضياً، الاتحاد السعودي يستنكر الهتافات المسيئة في مباراة التعاون والهلال، مؤكداً أن اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين واجبة. ورئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى يدعو لحل أزمة مشاركة الرياضيين الروس، مؤكداً أن القضية مرتبطة بنزاهة المنافسات. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة مواقع منصات عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. كيف لنا أن نستشعر هذه الآية في كل صلاة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك شيخ مشاري على ترحيبك. وهذه الآية كسائر آي كتاب ربنا سبحانه حمالة لعجائب المعاني، على قلة الكلمات فيها لكن ما حوته من المعاني شيء في الحقيقة تحار له الألباب. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه آية إعلان التوحيد، آية البراءة من الشرك، وآية البراءة من الحول والقوة. قائلها يعلن هذه الأمور الثلاثة، أنه يصدع لله بالتوحيد إياك نعبد
0: العبادة،
1: ويصدع له بالبراءة من الشرك.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: يشرك من معبودة غيره سبحانه ويصدع إليه أيضا بأنه لا حول له ولا قوة، إنما حوله كله وقوته كلها بربه سبحانه. وهذه الأمور لتتضح لابد من بيانها بشيء من الحديث عن العربية في هذه الآية. ربنا سبحانه يقول إياك نعبد، هذه إياك مركبة من شيئين، من ضمير إيا يعرف هذا الشيء يعني طلبة العلوم العربية ومشاهدك إن شاء الله سيعرفونه أيضا لأنه سيكون إن شاء الله سهلا عليهم فيه.
3: نعم.
2: وفي هذا الحرف الذي هو كاف الخطاب إياك تخاطب به الرب سبحانه، هذه كلها مفروض أن تأتي بعد الفعل والفاعل لأن أصل الكلام نعبدك. لكن العربي إذا قلت له مثلا أنا آمرك بكذا فتأتي بالفعل والفاعل ثم المفعول به الذي هو هذا الكاف، هو يفهم أنك تأمره وقد تأمر غيره أيضا. لكن عندما تقوله هذه الكاف تأخذها وتقدمها، إذا قدمتها لا تستطيع أن تقول ك وحدها آمر، لكن تأتي بإياك يصير المفعول به كل إياك، الك الذي كانت وحدها في الأخير نأمرك تصير إذا قدمتها إياك. فإذا قلت العربي إياك آمر يفهم أنك لا تأمر غيره، الله تفرده بالأمر. الله. عندما ربنا سبحانه يقول إياك نعبد، هذه في, في, في تلقي العربي الفصيح الذي يفهم لغته غير نعبدك، نعبدك قد نعبدك، ولكن لا يمتنع هذا، لا يمنع هذا من أن نعبد غيرك أيضا.
3: هي مبالغة في الثناء،
2: هي مبالغة في الثناء من حيث إنها تصريح بالتوحيد بتخصيص العبادة بالرب سبحانه. لو قال نعبدك لم نفهم هذا، لكنه لما قال إياك نعبد معناه أنه لا نعبد غيرك، هذا الذي يفهم العرب. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وأنت إذا صرحت وجهرت إلا بأنك لا تعبد غيره فقد نفيت عن نفسك الشرك وجهرت له بالتوحيد الذي يرضاه منك، إياك نعبد. وكذلك القول في إياك تستعين، هذا لو قلت لك أنا أستعين بك يا شيخ مشاري أستعين بك، هذا لا يمنع أن أستعين بغيرك أيضا. لكن إذا لو قلت لك بك أستعين معناها أنه لا أستعين بغيرك، لا أستعين إلا بك.
3: الله.
2: وإياك نستعين أي يا ربنا أنت فقط عوننا ولا عون لنا إلا أنت. وهذه القضية هذا يفيده هذا التقديم الذي قلت لك إياك نعبد، ويفيد شيئا آخر أيضا أنه لو قال نعبدك لو علمنا أن نقول في صلاتنا مثلا نعبدك لكان الذي يتقدم هو الضمير الراجع إليك، والذي يتأخر هو الضمير الراجع إلى الرب سبحانه، وهذا يخالف الأدب.
3: الله.
2: فقدم أيضا الضمير الراجع إلى الرب سبحانه وأخر الضمير الراجع إلى المخلوق.
3: الله.
2: إياك نعبد هذه وإياك نستعين، ثم أنت الذي تصلي مثلا إياك نعبد يفهم أن يقولها القارئ أو المصلي عندما يكون بجماعة، فهو يخاطب الرب سبحانه يقول إياك نعبد أنا وهؤلاء الذين معي نعبدك يا ربي فنصلي لك. لكن عندما تكون منفردا مثلا لماذا تقول إياك نعبد؟ المفروض أن تقول إياك أعبد وإياك أستعين. لماذا حتى في هذا الوضع الذي أنت فيه خال تقول إياك نعبد؟ هذه عندنا في الفقه، أنت أول يا شيخ مشاري تدري أن الذي بيننا وبين ربنا هو تجارة.
3: نعم.
2: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
3: نعم.
2: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إلى آخره، فالذي بيننا وبين ربي تجارة. التاجر عندما يعرض صفقة مختلفة فيها كراسي وفيها كذا وفيها هذه وفيها كذا، صفقة مختلفة ويكون بعض ما فيها معيبا، فالمشتري بالخيار، إما أن يرد الصفقة كلها ويأخذ المال، وإما أن يمسك الصفقة كلها سليمها ومعيبها، لكن على التفصيل عندنا في الفقه معروف أنه يمسك أرش العيب إلى آخره. فالمهم أن هذا المشتري ليس له تفصيل الصفقة، يعني لا يمسك إلا السليم ويرد المعيب، هذا ليس له، إما أن يمسكها كاملة أو يردها كاملة. هذا الذي بيننا وبين ربنا صفقة عبادة. فأنت لو قلت إياك أعبد، وهذا الذي يقولها مثلا أحد المقصرين، فعرض صفقة فعرض عبادته هو منفردة لا ردت عليه، لكن يدخلها مع عبادة العابدين، وهؤلاء فيهم الكمل. وأنا عندما أقول عبادة العابدين لا أقصد العابدين الذين يعبدون الله في زمانه هو، بل كل العابدين من الأنبياء والصالحين والشهداء وغيرهم. فهو يقحم نفسه، يدخل نفسه بضاعته مع بضاعته،
3: ويظهر ضعفه في حال العبادة أنه يستعين بالله عز وجل.
2: نعم هذا أيضا، لكن عندما هو يدخل عبادته أي بضاعته مع عبادة هؤلاء ويعطيها يرفعها إلى ربنا مع مخلوطة مع بضاعة هؤلاء، هذه صفقة بيننا وبين ربنا. فربنا سبحانه أكرم من أن يرد الصحيح، من أن يرد المعيب ويمسك الصحيح. فظننا بربنا أنه يأخذ الكل ويعود فضل يعود فضل عبادة هذا الكامل على نقص هذه العبادة من الناقص.
3: الله،
2: هذه الأمور كان يفهمها من تقدم، إذا كانوا يلهجون بهذه الآية، يلهجون بها لهجا. يذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة أحد المحدثين أحمد بن أبي الحواري، كان أحد الزهاد وأحد العباد، يقول الراوي لما صلى العشاء، هذا أحمد بن أبي الحواري صلى العشاء قام الليل، فلما بلغ إياك نعبد وإياك نستعين جعل يكررها.
3: الله،
2: يكررها، يا ربي إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك. قال فطفت، هذا ثغر، فهذاك من الحرس يطوف، قال فطفت الحائط كله ورجعت فإذا هو يكرر إياك نعبد وإياك نستعين. ظهر له فيها شيء يا شيخ مشاري،
3: وكأنه يدعو.
2: هذا أعظم أنواع الدعاء، هذا التوسل. يا ربي أنا أظهر ضعفي لك، أفردك بالتوحيد لأنك الذي تستحق العبادة، وأفردك بالاستعانة، معناه أنا لا حول لي ولا قوة أصنع به، الحول حولك والقوة قوتك، وأنا أطلب العون ممن بيده العون، إياك ولا أسأله من هؤلاء، إنما أسألك أنت. قال فنمت، هذا الذي يروي يقول فنمت واستيقظت سحرا ورأيته يكررها، ما زال يكرر إياك نعبد وإياك.
3: وهنا يأتي عظم سورة الفاتحة أيضا بأنها الشافية الكافية.
2: وهذه الفاتحة أم الكتاب، لم تسمى أم الكتاب إلا لأنها أم للكتاب، لما حوت مما تناثر في الكتاب. غير أن الإنسان عندما يصدع بها ينطق بإياك نعبد وإياك نستعين، ولا سيما في الصلاة ينبغي أن يكون صادقا في
3: في يستشعر هذه الآيات.
2: يعني لا يصلح أن يصلي الإنسان ويقول، هو الآن يخاطب ربه،
3: الله
2: يقوله يا ربي إياك نعبد وإياك نستعين، لكن ذهنه مشغول في هذه وفي هذه وفي الأمر الفلاني وفي الصفقة الفلانية وفي الموعد الفلاني. أنت تقول له أنا إياك أعبد، أنا مقبل عليك، أنا أفردك بهذا الإقبال عليك، وفي الحقيقة أنت كاذب في ذلك الوقت، لأنك أنت أيضا مقبل على هذا وعلى هذا وهذه الأمر،
3: ويتوجه لغيره.
2: وإذا أحدهم يقول تصلي بلا قلب صلاة بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة، أنت تنتظر الثواب من هذه الصلاة، مفروض أنت تعاقب عليها، تصلي بلا قلب صلاة بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة، تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره فيها لغير ضرورة.
3: الله،
2: فويحك تدري من تخاطب معرضا وبين يدي من تنحني غير مخبتي. صلاة أقيمت يعلم الله أنها بفعلك فيها طاعة كالخطيئة. فلا بد من استشعار هذه المعاني في إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا يتضح لك أيضا قبح من يقول لمن، يعني كلنا يعرض لنا في حياتنا ما يحوجنا إلى معونة معين، لكن ينبغي أن تفهم أن هذا الذي يعين ما هو إلا سبب نصبه المعين، لا ينبغي أن يغفل عن هذا الغافلون. ولذلك يستعين إنسان فيقول له ما لي إلا الله وأنت، أنا متوكل على الله وعليك، فيجعله لله ندا فيما ينبغي أن ينفرد الله به، إياك نعبد وإياك نستعين. من الطرائف التي يذكرون في هذا أن رجلا من المفسرين ألف تفسيرا، ولما انتهى منه ذهب يقصد به ملكا من ملوك ذلك الزمان، وكان هذا الملك يكرم العلماء، فانطلق هذا بكتابه، وفي طريقه إلى الملك يوجد وادي نهر، فيحتاج في قطعه إلى استئجار قارب ليقطع به النهر، فأركبه صاحب القارب وسأله عن نفسه، فقال أنا كذا كذا، ماذا تصنع؟ ألفت التفسير الفلاني وأنا ذاهب إلى الملك الفلاني لأجل كذا وكذا. ذلك العالم كان في ضيق من العيش، فيحتاج يعلم أن هذا الملك الكريم سيكرمه لأجل هذا الكتاب، فيريد أن يستعين بإكرامه له على حوائجه. فلما فسر هذا لذلك النوتي الذي يسوق القارب، قال له ذاك بفطرته المسلمة الساذجة، ماذا قلت في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين؟ أنت ذاهب تستعين بغيره وأنت تفسر إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا قلت في تفسيرها؟ فقال وردني
3: ببساطة
2: ببساطة، كأنه إيقظه إلى معنى الآية التي هو يفسرها. هذه الآية أقول لك حوت أشياء عجيبة جدا جدا. سورة الفاتحة، الفاتحة التي هي ثناء على الله، وقدمت على هذه الآية لماذا؟ لأن هذا الأدب أيضا في دعاء الرب سبحانه، أنك تبدأ بالثناء عليه. ولذلك لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا دلف إلى المسألة مباشرة، يا ربي أعطني كذا وكذا، قال عجل هذا، ثم علمه كيف يدعو، أن يحمد الله يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذكر حاجته.
3: وكأن الله عز وجل يعلمنا أدب الدعاء.
2: صدقت. ولماذا يعلمنا أدب الدعاء يا شيخ مشاري؟ لأن ربنا سبحانه يريد عندما ندعوه أن يجيب دعاءنا،
3: الله
2: فيعلمنا كيف ندعو،
3: وهذا من رحمته سبحانه،
2: وهذا من رحمته وجوده وكرمه، فيعلمنا أن نقدم بين يدي كلامنا الثناء عليه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وبعد أن نثني نقدم بعد ذلك أيضا بالوسيلة إليه سبحانه، وهي عبادتنا له، ثم بعد ذلك نطلب الحوائج، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
2: بارك الله فيكم.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغا، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
5: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
5: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم على البعوض كم أعاني من البعوض
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أن ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببت هذا الشيء يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة بين الناس. برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: حتى الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصرا، نطرح لكم فيه الجديد، الأخبار المثيرة وجديد الترند، وكذلك نفتح معكم العديد من القضايا والموضوعات الحياتية نتناقشها معكم، وبالأخير هذه مساحتكم وهذا فضاءكم الخاص. في البداية اسمحوا لي قبل أن ننطلق في فقرات هذا البرنامج أن نمسي على زميلنا في الكنترول عاصم حكيم، ومن التقديم يزيد سيف. يا هلا بك يزيد.
1: يا هلا فيك خديجة، ويا هلا بمستمعينا، حيا وهلا فيكم وين ما كنتم تسمعونا، سواء في السيارة، في البيت، وين ما كنت عزيزنا، أهلا وسهلا فيك. أنت الآن تسمع راديو عدن الغد وبرنامج بين الناس وحلقة جديدة إن شاء الله

0: وموضوع جديد.
1: طبعا الآن نخوض في غمار عالم السوشيال ميديا ومع جديد الأخبار الغريبة والطريفة والمثيرة، ولكن بعد لحظات فكونوا معنا.

0: وعدنا إليكم من جديد متابعينا ومع جولة جديدة في عالم السوشيال ميديا، حيث الخبر ينتشر في ثوان والحدث قد يشعل مواقع التواصل قبل أن تهدأ تفاصيله على الأرض. نبدأ من اليمن وتحديدا من مدينة الضالع، حيث شهدت المدينة خلال الساعات الماضية حالة من التوتر الأمني على خلفية مقتل 3 جنود من أبناء مدينة أو مديرية الأزارق.
1: نعم، القصة بدأت بعد مقتل 3 جنود أو عناصر من قوات الجنوبية ينتمون إلى مديرية الأزارق أثناء عودتهم من جبهة الساحل الغربي في المخا. وبحسب ما تم تداوله، تعرض الجنود لعملية اغتيال أو اعتداء مسلح أمام مجمع الثانوية في محافظة الضالع، الأمر الذي فجر حالة من الغضب والاحتقان.
0: ومع تصاعد الغضب، تجمع مسلحون من أبناء الأزارق واتجهوا نحو مبنى إدارة أمن الضالع في محاولة للضغط على الأجهزة الأمنية من أجل تسليم المتهمين بارتكاب الجريمة ومحاسبتهم. لكن المشهد سرعان ما تحول إلى اشتباكات وإطلاق نار في محيط المنطقة.
1: ومع امتداد المواجهات إلى محيط السوق العام ومجمع الرئيس، أصيب أحد المواطنون من أبناء المدينة بجروح خطيرة وسط حالة من الهلع بين المارة وأصحاب المحلات التجارية. مشهد أعاد إلى الواجهة المخاوف من اتساع رقعة التوتر وتحول القضية إلى صراع أمني وقبلي أوسع.
0: وفي محاولة لاحتواء الموقف، دعت شخصيات اجتماعية ووجهاء من الضالع والأزارق إلى وقف إطلاق النار وتحكيم العقل ومنع الأمور من الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.
1: نعم، لكن الجدل لم يتوقف هنا فحسب، فبينما يرى ناشطون ومواطنون أن الحل يجب أن يكون عبر القضاء بعيدا عن قطع الطرقات والتصعيد المسلح، يرى آخرون أن ما حدث هو نتيجة لما وصفوه بالتأخر في التعامل الأمني مع القضية. وبحسب ما تم تداوله، فإن المتهم الرئيسي موجود في قبضة الأجهزة الأمنية، وهو ما جعل المطالبات بتسليم الملف للقضاء تتزايد.
0: ومن الضالع إلى ملف يمني آخر تصدر النقاش السياسي والإعلامي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير الجدل بتصريحات حول الحوثيين، والحديث هذه المرة عن تواصل مباشر ورسائل مرتبطة بعدم رغبتهم في مواجهة الولايات المتحدة.
1: خلال زيارته إلى إيرلندا، قال ترامب أن الحوثيون تواصلوا مع الإدارة الأمريكية وأبلغوها بحسب تصريحاته أنهم لا يريدون قتالنا ويفضلون ألا تتدخل واشنطن أو تشن هجمات ضدهم. تصريح فتح بابا واسعا من التساؤلات، فماذا يجري خلف الكواليس؟
0: الجدل ازداد مع تداول تقارير تتحدث عن اتصالات أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع ترامب، طلب خلالها تدخلا عسكريا أمريكيا. لكن وفق ما تم تداوله، لم تتجه إدارة ترامب إلى عمل عسكري مباشر في الوقت الحالي، واكتفت بدعم استخباراتي محدود.
1: نعم خديجة، وهنا انقسمت الآراء. منتقدون ومحللون رأوا في تصريحات ترامب تناقضا مع الشعارات المناهضة لأمريكا والتي ترفعها جماعة الحوثي، بينما اعتبر آخرون أن ما يجري يعكس تعقيدات المشهد الإقليمي ومحاولة جميع الأطراف تجنب مواجهة عسكرية مفتوحة.
0: وفي الوقت الذي أثار فيه الموقف الأمريكي استياء بعض حلفاء واشنطن، بدأت دول في المنطقة بحسب التقارير المتداولة تبحث عن مسارات بديلة واتفاقيات دفاعية لحماية أمنها القومي وتأمين الممرات المائية. ملف سياسي ساخن، والتطورات فيه لا تزال مفتوحة على أكثر من احتمال.
1: ولا نترك السياسة والسلاح ونذهب إلى قصة إنسانية مؤثرة جدا، لميس، حكاية فتاة حاصرها الدستور والسلالم.
0: إنها قصة الفتاة اليمنية ذات الإعاقة الحركية لميس أحمد عبد الله التي تحولت قصتها إلى حديث واسع على مواقع التواصل بعدما سلطت الضوء على معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى أبسط حقوقهم.
1: القصة تختصرها كلمتان: السلالم والدستور. أما السلالم فتحولت في كثير من المباني التعليمية والمنشآت العامة إلى حاجز حقيقي أمام مستخدمي الكراسي المتحركة في ظل غياب الممرات والمنحدرات والتجهيزات المناسبة.
0: وهنا كانت المفارقة المؤلمة يزيد، بدلا من أن تكون المدرسة أو الجامعة مكانا مفتوحا للجميع، تتحول درجات السلم إلى مهمة مستحيلة تضطر معها بعض العائلات إلى حمل أبنائها وبناتها يدويا، بينما قد يجد آخرون أنفسهم مضطرين إلى ترك التعليم بالكامل.
1: أما الحصار الثاني فهو حصار القانون. فالقوانين اليمنية ومنها القانون رقم 61 لسنة 1999 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين تتضمن نصوصا تتحدث عن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير التعليم والحياة الكريمة لهم. لكن السؤال الذي طرحه الكثيرون كان واضحا: ما قيمة القانون إذا بقي على الورق؟
0: صحيح، ومن هنا تحولت لميس إلى أكثر من مجرد قصة فردية، تحولت إلى رمز لآلاف اليمنيين واليمنيات من ذوي الإعاقة الذين يواجهون جدارا مزدوجا من التهميش، جدارا يبدأ من المجتمع ويستمر حتى في تصميم المباني وتطبيق القوانين.
1: نعم، نتمنى مستقبلا أن يتم عمل حل بشأن هذا الموضوع. صحيح. ولكن من قصة إنسانية مؤثرة إلى مشهد يبدو وكأنه خرج مباشرة من فيلم رعب، ننتقل إلى الولايات المتحدة وتحديدا مدينة سيلام في ولاية أوريغون، حيث فوجئ السكان بتجمع ضخم لآلاف الطيور فوق كنيسة.
0: نحو 4000 طائر يزيد من نوع سمامة فو تجمعت فوق كنيسة سيلام الأولى الميثودية في الولايات المتحدة لتصنع في السماء مشهدا غريبا ومخيفا عند الغروب. دوامات سوداء كثيفة تحلق فوق برج الكنيسة ثم تتحرك فجأة في اتجاه واحد.
1: الأغرب من هذا أن الطيور بدأت تندفع جماعيا إلى داخل مدخنة الكنيسة المصنوعة من الطوب لتتخذ منها مأوى للمبيت. المشهد كان كفيلا بإشعال مواقع التواصل، حيث شبه البعض ما رواه بمشاهد أفلام الرعب أو حتى نهاية العالم.
0: لكن لا داعي للخوف، الخبراء أوضحوا أن ما حدث طبيعي وموسمي، وأن هذه الطيور تستخدم المداخن القديمة والهياكل المشابهة كملاجئ آمنة أثناء هجرتها.
1: بل أن السكان تجمعوا لمشاهدة الظاهرة، فيما وثق أستاذ جامعة ويلمايت ديفيد بي كريغ وطلابه المشهد وشرحوا للزوار السبب وراء هذا السلوك الغريب. يعني لا نهاية العالم ولا شيء، لا تخافوش ولا شيء، مجرد طيور اختارت مدخنة كنيسة فحولتها إلى فندق موسمي.
0: ومن مشهد غريب في السماء إلى خبر حزين ترك أثرا واسعا في العالم العربي، رحيل الخطاط اللبناني سمير حداد صاحب العبارة الشهيرة التي ارتبط بها اسمه: تابعوني وحسنوا خطكم.
1: نعم، سمير الحداد لم يكن مجرد خطاط، كان وجها معروفا لدى ملايين المتابعين على منصات التواصل، حيث قدم محتوى تعليميا مبسط في الخط العربي واللغة العربية، واشتهر بتعليم خط النسخ وتصحيح الأخطاء اللغوية الشائعة.
0: وبحسب ما أعلن عبر حساباته، توفي حداد إثر نوبة مرضية مفاجئة، خبر ترك حزنا كبيرا لدى متابعيه، خصوصا أن محتواه كان يصل إلى جمهور واسع على منصات التواصل.
1: وفي مقطع مؤثر ظهر نجلة معلنا رحيل والده ومتعهدا بالحفاظ على صفحته واستمرار الإرث التعليمي الذي تركه. رحل صاحب القلم لكنه لكن خطه بقى وبقيت كلماته ودروسه في ذاكرة كل من تعلم منه رحمه الله.
0: نعم رحمه الله. ومن الحزن إلى خبر فني أثار قلق محبي الفنانة اللبنانية إليسا. ظهرت إليسا خلال رحلتها بالطائرة المتجهة إلى مصر وهي ترتدي مشدا طبيا على ذراعها، لتبدأ بعدها موجة من التساؤلات ماذا حدث؟
1: لكن الحقيقة بحسب ما تم تداوله لا تتعلق بإصابة جديدة أو وعكة صحية طارئة. المشد مرتبط بحالة مزمنة تعاني منها الفنانة إليسا نتيجة احتباس السوائل بعد استئصال الغدة الليمفاوية خلال رحلة علاجها السابقة من سرطان الثدي.
0: وتستخدم إليسا القفاز أو المشد الضاغط للمساعدة في تخفيف التورم والألم والحد من تجمع السوائل، والأهم يزيد أنها واصلت نشاطها بشكل طبيعي.
1: فقد أحيت حفلها في مدينة العلمين الجديدة في مصر وظهرت على المسرح من دون المشد وقدمت فقرتها بحيوية لتطمئن جمهورها بأن الأمر ليس أزمة صحية جديدة كما ظن البعض.
0: والآن نصل بكم متابعينا إلى عالم الذكاء الاصطناعي، العالم الذي لا يمر يوم تقريبا إلا ويحمل لنا مفاجأة جديدة.
1: نعم هذه المرة الحديث عن الباحث البريطاني جايكوب كوسكون الذي أعلن عن استقالته من شركة أنثروبيك في سبتمبر 2026 وسط تحذيرات قوية من المخاطر المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي فائق القدرات.
0: كوكسون الذي عمل لسنوات في أبحاث النماذج لدى شركات من بينها أوبن إي آي وإنتروبيك انتقد ما وصفه باندفاع شركات التقنية الكبرى نحو سباق الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن هذا السباق قد يحمل مخاطر كبيرة على مستقبل البشرية.
1: نعم وحذر من سيناريو تصل فيه الأنظمة إلى مستويات من التطور الذاتي السريع تجعل السيطرة البشرية عليها أكثر صعوبة، كما أشار إلى المخاوف مرتبطة بسلوك بعض وكلاء الذكاء الاصطناعي وقدرتهم على تنفيذ مهام معقدة خارج البيئة التي صمموا للعمل فيها.
0: وبينما يرفع بعض الباحثين راية التحذير يرى يزيد آخرون ومن بينهم قادة بارزون في قطاع التكنولوجيا أن الحديث عن انقراض البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي مبالغ فيه إلى حد كبير. وهنا يبقى السؤال، هل نحن أمام خطر حقيقي يجب الاستعداد له أم أن المخاوف تسبق التكنولوجيا نفسها؟
1: نعم لكن يبدو أن الذكاء الاصطناعي قرر هذه المرة أن يذهب إلى الشارع، فقد أثار مقطع متداول في الصين جدلا واسعا بعد ظهور روبوت ببشري الشكل يتسول.
0: نعم روبوت راكع على أحد أرصفة مدينة في مقاطعة سيتشوان يقلد حركات المتسولين، وأمامه طبق صغير لجمع العملات المعدنية إلى جانب لافتة إلكترونية ومكبر صوت.
1: صراحة خطير يعني.
0: يعني هذا بصراحة قفزة نوعية للمتسولين، لازم يستفيدوا منه.
1: روبوت يشحت، طورنا يعني. ولم يتوقف الأمر هنا، الروبوتات كانت تطلب من المارة مساعدة بحجة أنه لا يملك المال لإعادة شحن بطاريته بل ويحتاج إلى دفع فاتورة الكهرباء. ولتلقي التبرعات الرقمية ظهر بجانبه أيضا رمز كيو آر كود للدفع الإلكتروني.
0: طبعا يزيد مواقع التواصل لم ترحم المشهد، سخرية دهشة وتعليقات من نوع، حتى الروبوتات دخلت عالم التسول، لكن خلف الطرافة ظهرت تساؤلات أكثر جدية، هل كان المشهد تجربة اجتماعية، حملة تسويقية أم استعراض لقدرات الروبوتات على تقليد السلوك البشري؟
1: شكله مسكين مش معه فلوس.
0: صحيح.
1: طيب أيا كان الجواب فالمشهد يعكس إلى أي مدى أصبحت الروبوتات والذكاء الاصطناعي حاضرين في تفاصيل الحياة اليومية. والسؤال الذي يفرض نفسه، إذا كان الروبوت يستطيع اليوم أن يقلد المتسول، فما السلوك البشري التالي الذي سيحاول تقليده؟ وكمان أنا عندي سؤال، هل بنشوف روبوتات يوم من الأيام تشحت عندنا؟
0: وفي سؤال أيضا، هل نحن كبشر هل نستطيع أن نتعاطف مع هذا الروبوت الآلي المصنوع من الحديد مثل ما نتعاطف مع الإنسان المتسول الذي هو مثلنا؟
1: هنا أنا فقط. صراحة لا،
0: يعني أنتبه يعني على طول، هذا يعني
1: هذا
0: مش
1: روبوت
0: إنسان.
1: مش إنسان، لا ما بتعاطفش معه.
0: معقول. وهكذا نصل بكم متابعينا إلى نهاية جولتنا السريعة في أخبار السوشيال ميديا، أخبار من اليمن وقصص إنسانية وتصريحات سياسية وطيور احتلت مدخنة كنيسة ورحيل خطاط ترك وراءه إرثا من الحروف، وصولا إلى روبوتات أو إلى روبوت قرر أن يدخل عالم التسول.
1: عالم السوشيال ميديا أعزائنا لا يتوقف عن مفاجأتنا، وكل يوم يحمل قصة جديدة، وبعضها يثير الجدل، بعضها يثير الدهشة، وبعضها يترك أثرا لا ينسى.
0: صحيح. وبهذه الجولة متابعينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام فقرتنا وجولتنا السريعة في عالم السوشيال ميديا. لحظات ونعود إليكم بعد قليل وموضوعنا التفاعلي لهذا المساء، فما تروحوا بعيد، خليكم معنا،
1: انتظرونا.

0: وها نحن نعود إليكم متابعينا من جديد، وإلى موضوعنا الرئيسي لهذا المساء الذي يحمل عنوان كاميرات تراقب ولا ترى شيئا. تتكرر الحوادث في بعض المتنزهات والمتنفسات والسواحل، خصوصا تلك التي يرتادها الأطفال والعائلات، لتطرح سؤالا مهما: من يتحمل مسؤولية سلامة الأطفال؟ هل تقع المسؤولية على الأهالي الذين قد ينشغلون عن متابعة أطفالهم؟ أم على إدارة المتنزهات التي يفترض أن توفر ألعابا آمنة ومشرفين يقظين ومنقذين وإسعافات أولية وصيانة مستمرة وإجراءات واضحة للتعامل مع الطوارئ؟
1: وجود كاميرات المراقبة وحده لا يكفي، فالكاميرا قد توثق الحادث لكنها لا تمنعه. الأهم هو وجود رقابة حقيقية تتدخل قبل وقوع الخطر. سلامة الأطفال مسؤولية مشتركة، والتهاون فيها قد يحول لحظات الفرح إلى مأساة لا تنسى. سؤالنا التفاعلي لهذا اليوم برأيكم أعزائنا المستمعين: من يتحمل المسؤولية الأكبر عن حوادث المنتزهات؟ شاركونا آراءكم عبر الأرقام التالية 7819521 أو 02387913.
0: طبعا هناك العديد من الآراء يزيد انقسمت إلى حول تحمل المسؤولية. هناك من يقول أن المسؤولية تقع على عاتق إدارة المتنزهات، وهناك من يقول ضعف الرقابة والإشراف، وأيضا من يقول أن المسؤولية مشتركة بين الجميع. عموما متابعينا، لكم الفيصل والمساحة مفتوحة لكم لتبدوا لنا آراءكم وتعليقاتكم واتجاهكم الصحيح نحو هذا الموضوع الذي طرحناه لهذا المساء، ونستقبل أولى اتصالاتنا ونقول يا مساء الورد.
2: ألو.
0: ألو.
2: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الليرات.
1: أهلين.
2: أهلين سهلين.
1: يا هلا ومرحبا.
2: الرد حقك ما شاء الله، ما يحتاج يا خديجة.
0: صحيح.
2: ما شاء الله. حضرتك من عنا؟
0: أكيد من عنكم.
2: من عنا. أيوة. من الضيعة.
0: أيوة من الضيعة.
2: من الضيعة.
1: أيوة أنا كمان يا زلمة.
2: حضرتك من عنا؟
1: إيه أنا من عنكم.
0: وهو كمان من عنكم.
1: إيه يا زلمة.
2: إيه بعدنا. لا ما يحتاج. صراحة ما يحتاج. قد معي خمس كلمات ما شاء الله عليكم بتضيعونا يا. الله يسلي علينا.
0: الله يسلي عليك يا رب.
2: والله أنكم طيبين. تحية للمخرج. من هو المخرج معنا؟
0: عاصم.
1: عاصم.
2: عاصم. عاصم حكيم. يبعت له هالزلمة. يبعت له حبيب قلبي.
0: يبعث له الصحة والمصاري وياك يا رب.
2: يبعث له الصحة والمصاري مصاري كتار بنياي نعنش.
0: إن شاء الله.
2: هالزلمة يا حبيب قلبي. والمشتركين حبايبنا كمان
0: ان شاء الله يا رب،
2: كمان
0: وكل متابعي عدن الغد.
2: ما بدنا ننسى حدا.
0: صحيح صحيح.
2: لا صراحه اليوم انا تفاجأت. والله انا تفاجأت. طيب شوفوا يا جماعه، المسؤول على الاشياء هذه اول حاجه مسؤول صاحب الاله اللي جاب الاله هذه، هو مسؤول عليها. اول يعمل احتياطات سلامه هذا الطفل، مو يعني بيروح كذا، في بعض الأحيان درهانة تكون كبيرة، في بعض الأحيان ذيك الطاحوصة. أيوة. على سلم توضع حساب، بيجي الناس ما بتلتزم، 4 سنين 6 سنين 7 سنين ما بتلتزم، بيكون في واحد بيطلع كذا يوضعوا له شبوك، يوضعوا له سلامة، اسمها احتياطات سلامة للطفل. دائما يعطوه من ساعة ما يطلع، من ساعة ما يدخل المكان هذا إلى أن يخلص وهو في سلامة.
0: صحيح.
2: في سلامة دائمة دائمة دائمة. أول حاجة تتركز على صاحب الآلة هذه اللي جابها. صاحب المنتزه. إضافة إلى أنه لازم تكون في رقابة في المنتزه هذا، تكون في رقابة للسلامة. رقابة في حالة أنه خرج عن الخط هذا الطفل لازم يعيده. صاحب المكان أول نفسه. الأسرة طبعا الأسرة ما جاهزة متحرك يعني كثير حركي. حركي كبير بيراقبوا أهله. ما إحنا ما نعطيش الحجة على أهله. أبوه ولا أمه ولا. الجاهل يتنقل مكان لمكان صاحب المراقبة. لهذا صاحب المكان نفسه عند الآلة هذه لازم يكون في حد.
1: طيب في أهل يقول لك متسيبين، يعني تمسك الجوال وتنسي عياله بس تخرجهم تقدل. في أهل فعلا متسيبين.
2: بس في حاجة اسمها صاحب المكان الحديقة هذه طالما يجني فلوس يجني مصاري لازم يطرح من يراقب، يطرح من يراقب. يطرح من يراقب يسوي احتياطات للآلة هذه بحيث انه ما يسقطش جاهل، ما يعملش كذا ما يعملش كذا. مش كل الأسرة، الأسرة ذا جاهل حركي يا أستاذ الله يخليك يا يزيد. حركي حركي صعب. صحيح. يعني في ثواني يتنقل من مكان إلى مكان صعب.
1: يعني انت تشوف المسؤولية على صاحب المنتزه.
2: أيوة، أول حاجة تركز عليه. الشيء الثاني يراقب بالكاميرات زي ما قلنا، على أساس إنه بعض الأحيان يمسحوه على الكاميرا مشان ما يحملش المسؤولين نفسه.
1: أيوة،
2: ما يحملش يمسح كم من أماكن، مش إلا في المنتزهات والألعاب. صحيح. في أماكن حتى في الشوارع يقول لك يا أخي لا تعنب لي، يصطب يقول لك كاميرا ما سجلت، الكاميرا ما عملت، الكاميرا ما صلحت. إذا معناته أول حاجة هذا الطفل، الكل حاضر علينا إحنا. إذا بدأ يعني يدخل، ما حد يقدر يحاسب طفل يا ناس. من بيحاسبه إنه صلح كذا ولا كذا؟ يشوف المسألة عنده عادية، ويشوفه عادية. مع العلم أنت تقدر تتلافى هذا إذا كان في كاميرات بتراقب، ممكن إذا كان أول احتياطات اللي قلنا زي الآلة هذه يعمل له احتياطات. الشيء الثاني في شخص يراقب، في كاميرات، في مش كله الأب الأم. الأب الأم ممكن يدخلوا يحصلوا في المنتزه 200 طفل، كم بيجلسوا يراقبوا عيالهم؟
0: صحيح.
2: يعني صعب المسألة، صعبة. إذا صاحب المكان هو الأساسي، هو متحمل المسؤولية، ويحط أشخاص يراقبوا هذه المسألة. بس في حاجة ثانية؟
0: لا، تسلم.
1: شكرا،
0: الله يخليك.
1: كفيت وفيت.
2: شكرا حباب.
1: تسلم، الله يسعدك. شكرا على المشاركة،
0: وشكرا جزيلا لك يا أحمد، وعلى توضيحك الكريم اللي دائما بتثرينا،
1: وعلى الضحكة الحلوة كمان،
0: وعلى الضحكة الحلوة وسليت علينا. الله يسلي أيامك. ونستقبل اتصال جديد. عاصم،
1: هل يوجد لدينا اتصال؟
0: نعم،
1: حي الله.
0: مساء الورد.
3: هلا، مساء الخير.
0: مساء الورد.
3: مساء خديجة.
0: يا هلا بك أستاذة منى، غيبتي علينا هذه المرة.
3: الله يسعدك، والله الشغلات وكذا. ومساء الخير يزيد، ومساء الخير للجميع.
0: يسعد مساك أستاذة منى،
3: عشان ما قشنا سينا والكل المستمعين المتواصلين.
0: ويا هلا بك أستاذة منى، يا هلا بك، اتفضلي.
3: الله يعطيك العافية. بالنسبة للموضوع، أكيد الأطفال هم مسؤولية الكل، يعني مش مسؤولية واحد وواحد، لا. لأنه الأسرة بتكون مسؤولة عن أولادها في بيتها، لكن لما تخرج أبدا لا. معلش دقيقة يا خديجة.
1: تمام، مش مشكلة.
3: مسؤولية الأسرة يمكن في بيتها، ممكن يعني كذا، بس أحيانا فعلا أنها محتاجة أنه يكون في المكان اللي هي في الوسط، ففي تكون إجراءات احترازية خاصة المنتزهات
1: ورقابة
3: الحدائق. أيوة، تكون في رقابة، وتكون في حتى صيانة للأدوات النفسية يزيد. يعني زي الملاهي، بعض المسابح، بعض الأماكن، الدراجات اللي بيعوها الأطفال، الأشياء قد تكون محتاجة لصيانة أكثر، يعني التحسين التأهيل علشان استخدام الطفل، لأن الطفل أكثر عرضة، مش زي الكبير يكون منتبه وحريص على أنه مثلا هذه العربة أو هذه الدراجة أو هذه الدرهانة أو هذه الأشياء اللي بيلعب فيها أن يركز أنها فيها شيء. هو غرضه إيش؟ أنه يلعب وما يركز على هذا الشيء. فهي واجبهم كمنتزة، كحديقة، حتى على السواحل هذيك شفتوا العربات الدراجات اللي موجودة. أيوة. هذه أكثر من طفل سقط من عليها وحصلت كوارث.
1: أيوة. مصيبة.
3: فلا بد من الصيانة. الاستراحات الأيام الأخيرة يا يزيد وخديجة برضه بتحصل فيها كوارث.
0: أيوة.
3: فهي مسؤولية المكان، لكن يجب كمان الأسرة عند خروجها مع الأطفال، مش حاجة اسمها 100 نفر، أنت أولادك أنت مسؤولة عنهم وجنبهم، خرجتي مش عشان تصوريهم تعملي ستوريات أو خرجتي علشان تتنزهي بنفسك، لا. والله يا يزيد فعلا الغرض الوحيد إنه تفرش وتصور وتعمل حاجة، لكن لابد انك تكوني حريصة على ان اطفالك يكون امام عينك، على انك تكوني وراهم، على انه يكون معك حد برضه، ان في عندك اكثر من واحد اخذتي، بعضهم يشبعوا عيال خالاتهم عيال عماتهم معاهم وكذا. فمش حاجة اسمها انه 100 واحد، لا، اني اولادي انا مسؤولة عنهم. كل ام او اب مسؤول عن اولاده، باستراحة، بحديقة، بمنتزه، في اي مكان. النقطة الاخيرة يا يزيد وخديجة، اشتي انبه كل الامهات الاباء، مش حاجة اسمها قضاء وقدر، تقدري ابنك وتقولي الله لا، احنا ندعي لاولادنا كلنا، احنا نؤمن بالقضاء والقدر، بس ما قالش الله انك تروحي ابنك وانت نسيت شوهت صاحبتك وبتلاقي سقط في مسرح، سقط من فوق برهانه، سقط وبالاخير الطفل الشيء يكتشف يلعب ويعمل كل شيء.
1: ايوه،
3: فلا بد ان احنا مساله القضاء والقدر دي نؤمن بها، لكن لا بد ان احنا كمان ما نرمش نفسنا في التعلق مع اولادنا ونقول خلاص عادي نسيبهم يلعبوا كذا، لا. الاهم من ده كله ان احنا حريصين ونعلم اولادنا عند حدود خطر. وأكثر حاجة عندي لما تكون أم معها اثنين متقاربين بالسن، يكون كبير شوية جاهل، وتعطي أخوة تقول قدر ينتبه له، والله يخليك يا الليل هو نفسه محتاج من ينتبه له.
0: صحيح،
3: والله كثير من المرات ألاقي أطفال كذا أوديهم لعند أمهم أقول يا أختي مالك ابنك، تقول أهو معه يا شيخة ابنك محتاج من يراعي عادي.
1: أيوة.
3: صحيح. والله يا خديجة في إهمال من كل مكان، من الأسر، من الأسر، من الأماكن اللي موجودة مع الأسف فيهاش تأهيل.
0: صحيح.
3: الكاميرا ما بتحرصها يمكن بتكشف شيء.
1: أنت شفتي اللي حصل بصنعاء؟ شفتي اللي حصل بصنعاء الجاهل اللي دخل يده والأسد أكل يده؟
3: أيوة شفت كيف. إذا كانت موجودة الأم والأب كانوا حديثين على أنهم يكونوا قريبين منه يعني.
1: المشكلة أبوه كان جنبه المشكلة.
0: أبوه كان جنبه. أبوه كان بجانبه.
3: من أن أقول أنا ما شفت الصراحة لكني سمعت. والأهم من ده كله كمان إنه صاحب المكان لابد إنه كمان يزيد الأماكن. أنا أقصد الأماكن والمنتزهات والمسابح والأماكن اللي تكون محصورة تقدر إنك تحط عليها كل رقابة. أيوة. لكن في أماكن تكون مفتوحة صعب إنك تحطي على كل مكان مراقب.
0: صحيح.
3: إلى جانب حتى أدوات السلامة، الأشياء الموجودة في البحار، في المنتزهات، في الأماكن هذه السلاحات لازم تكون في أدوات سلامة، في أشياء تكون نقدر ننقل فيها سريع الطفل أو الجاهل على شو اللي حصل لا سمح الله أي حادث طارئ يعني.
1: نعم نقطة مهمة.
3: بالأخير عموما نحن ننتبه لأولادنا ويكونوا أمانة عندنا والجهات معنية نفس الشيء والباقي على الله وربنا يستر الجميع.
1: نعم شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وشكرا
0: لك. شكرا لك أستاذة منى.
1: عافية صحتين. ونقطة مهمة أثارتها الأستاذة منى فعلا، لأنه في بعض الأهالي من الأمهات يعني ممكن خاصة الشباب يعني تسيب عيالها وتجلس بتستهدر بالجوال ولا تشوهي وصاحباته، يعني معليش نركز على عيالنا قليل. قد سمعتوا إيش قالت الأستاذة منى المتصلة معنا، يعني ركزوا ركزوا.
0: ومعنا اتصال جديد يزيد، نقول مساء الورد.
4: ألو
0: ألو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: إذا ممكن تسمعينا عبر الجوال وتطفي الراديو. تمام.
4: ألو
0: ألو.
1: أيوة طفي الراديو بس.
4: كيفكم؟
0: تمام الحمد لله.
4: أنا معاكم السودي صالح سعيد الخليفي.
1: حيا الله. حياك
0: حياك الله تفضل وتشارك جديد. أيوة.
4: الآن موجود في معاصمة عدن.
1: حياك الله نورت عدن.
0: يا هلا بيك نورت عدن. من فين قادم؟
4: وشكرا على هذه المشاهدة والموضوع اللي فتحتوا لنا غلغلين.
0: من فين قدمت؟ العفو على السؤال، من فين وجهتك؟ من فين قدمت؟
1: من فين أجيت؟
0: من فين أجيت؟ أي محافظة أنت؟
4: أنا محافظة عدن.
1: حياك الله. طيب سمعت موضوعنا اليوم، موضوعنا عن المنتزهات.
4: أيوة.
1: ايش برايك من الغلطان، يعني صاحب المكان ولا الاهل؟
4: اشكر لكم على هذا الموضوع الكلام اللي قدمتوه.
0: ايوه
4: عن اليمن.
1: نعم
0: ايوه
4: على عيني وراسي.
1: حياك الله وانت على عيننا وراسنا اكيد. طيب جاوبنا على السؤال، من تشوف يتحمل المسؤوليه، مسؤوليه الاطفال، صاحب المنتزه ولا الاهل؟
4: الاهل طبعا.
1: الاهل. تمام. ليش تشوف انه الاهل مش صاحب المنتزه؟
4: أخي الله كل واحد انتبه على ابنه، الابن أفضل من الصحبات، أفضل من كل حاجة.
0: صحيح.
1: يعني كل واحد يخلي باله من عياله وخلاص.
4: نعم
0: صحيح.
1: حلو
0: هذا إجراء بصراحة يعني.
1: نعم جاب من الأخير. إذن شكرا لك على اتصالك وعلى هذه المشاركة، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك.
1: وفصلا من الأخير يعني كل واحد ينتبه لعياله وخلاص.
0: صحيح. بخصوص الولد اللي بثرت إيده بفعل عضة الأسد من بصنعاء، هناك جدل كبير أثير حول هذا الطفل. هناك من يقول أنه ولد كبير يعني تقريبا 13 عام، وهذا السن كفيل بأن يكون حذر تماما ويعرف خطورة أنه أمام حيوان مفترس. يعني هنا أيضا تقع المسؤولية على الطفل، على هذا الولد يعني نفسه.
1: أيوة بس الشيء الصدق يعني أشوف إيش من بعد ما شفت الفيديو، إنه الشبكة الحديد مفروض كان يكون أضيق من كذا،
0: مدبل. صحيح.
1: أيوة كان مفروض يكون يعني كيف أقول لك مربعات مقفل. صح. ما تقدرش تدخل يدك، شبك يكون مش زي حق الزنزانة
0: فتحاته صغيرة. أيوة
1: أيوة يعني كان تقدر تدخل يدك، هذا من البداية غلط يعني.
0: صحيح.
1: بالعالم كله ما فيش مجال إنك تدخل يدك.
0: وهناك من يقول يعني أن هذه الحيوانات متقلبة المزاج، لا أحد يستطيع التكهن بتصرفاتها.
1: يعني شفتي الأسد كيف عظام ما يأكلوش.
0: أيوة صحيح.
1: واللحم غالي، وهناك الصراحة حديقة الحيوان اللي في صنعاء ما يأكلوش الحيوانات بالشكل الكافي. يقول لك الأوضاع المعيشية، يقول لك ما فيش معانا يعني تمويل. والله الأسد شفت صورته كيف لما قتلوه بعدين. أيوة. قتلوا. أيوة. الأسد راح.
0: أسد أيوة قتلوه.
1: عظام يعني أنا ما لوموش يعني بالشكل، يعني حيوان هو في الأخير حيوان. وكان جائع صح. ويلا حصل يد
0: صحيح.
1: أيوة. وهو مهملين له أصلا في الحديقة إهمال يعني غير طبيعي.
0: يعني هنا المشكلة تقع، المسؤولية تقع على الإدارة،
1: صاحب المنتزه. أنا أشوف صراحة هذا رأيي.
0: أيوة. ونأخذ اتصال جديد ونقول يا مساء الخيرات.
5: يا مساء الخير والعافية، كيف حالكم؟
0: الحمد لله.
1: حي الله
5: حديقة.
0: أيوة.
1: إذا ممكن ترفعي صوتك قليل بس.
0: ممكن ترفعي صوتك شوية.
5: أهلا. زايد اسمه
0: يزيد.
5: ما شاء الله، الله يبارك.
0: الله يبارك فيك
5: إن شاء الله. أقول لك أنت على إيش؟ على الحيوانات ولا على السيارات؟
1: نتكلم إحنا على المنتزهات. من يتحمل مسؤولية العيال الصغار لما يستوي حادث ولا مشكلة؟ الأهل ولا صاحب المكان؟
5: لا الأهل. الأهل. أيوة الأهل، لأنه شوفي أنا بقول لكم، يقدروا بعيالهم بالشوارع ولا السيارات، زيارات مو كبار يمشوا، لا صغار ولا يدروا بحاجة، بشتي على مشية. عندنا بالحافة نحن قد نحن راقبين الساعة 7، ما يستحوش على نفوسهم الساعة 7:30 كمان. يعني وقت المدرسة. ليش في كيف يزمطوا طيط يزعقون؟ احنا نحن بالشارع مخزن شارعي نحن.
0: أيوة.
5: كل ما ينزلوا من الشيء ثاني طيط. من مرة صح فوق واحد قتلوا أص، خلوا الناس يرقدوا. جابوا لي وقع راسي. قالي صح السكر أشرب دواء حق السكر ورقد.
0: الله يعينك.
5: الله. وهم ليش أبتيك على الزحام إلى الآن؟ اليوم حتى طيط لسه متاقة، كأنه لا يأمروا علينا. طيط إيش ده؟ الناس يمشوا دلازنا تمام مشوا.
0: أيوة.
5: وتاني شيء لما يوعد يعني يتصلوا تلفون نحن ما نجي لكم. تمام. ويستقوموا جنب الباب. تمام. يعني يقضون ملبسين سنايا، يقضون مروح رايحين المدارس. تمام. لا زبطوا وهم فعلوا لأنهم لم يسمعوش. طيط ياخذوا نحن شي لشطي كيف نرقد أصحاب البوابير ولا الحيوانات. عندنا ما عاد فيش على الكلاب كمان ناس كما أول. حبة
0: أيوة.
5: والبساس كده مساكن قواعة، كيف لو شفتي إلى عيال في مساكين يأكلوا البساس.
0: أيوة.
5: يأكلوا من أول أجر
1: بساس مساكين. الله ما يأذوش حد.
5: مش أقول لا
0: البساس الآن بدأوا يشارفوا على الانقراض من عدن.
5: أيوة.
1: نقصوا
5: البساس. ما شفتي الكلاب نكاري لكن البساس لا.
0: أنت عكستي لا اليوم. أنت عكستي.
1: عكستي.
5: أصبري أنت أختي اسمها يسميها حاجة بالدوخة. أقولك عكس الكلب يعني له ضمير. أيوة. البسة نكارة.
0: أيوة. لكن إحنا في الأول والأخير هذون حيوانات إحنا. أيوة. بنعاملهم سواسية
1: بما يرضي الله.
5: أيوة. تيلا كنت معك بتهبي لهم لكن مش معي والله فيه بهامو الكلاب. الله عزيك في عندنا كلب كبير ما كبير لله قايس يواحي البيوت. ليش قايسين لو في صاريخ ولا في حاجة هاو لفوقهم. ندري إيش سممونه كميتنا فوق بالعتبة. الله أعلم ينسممه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. والله مؤسف حال الكلاب وتسميمهم. والله أنا زعلانة عليهم.
5: حرام مش ولا لا.
0: أيوه أكيد حرام. ميت حرام. تكلمنا مع البلدية في حلقة سابقة وقلنا لهم لازم تتجنبوا حكاية التسميم هذه بطرق آمنة. وبطرق يعني تحفظ الإنسان وتحفظ الحيوان بنفس الوقت.
5: يا خديجة دحين ما فيش الكلاب من أجا وسرق من هجا ونهب.
0: أيوة المستفيدين الوحيد الحرامية. من الكلاب.
5: أيوة. لو شفتي بنا قبل لو شفتي بالليل الساعة 2 نحن نقوم قيام الليل. لو شفتي لو في فوابير بيفكونه بيشلونه لا في أي حاجة.
0: أيوة البطاريات السيارات. أيوة بتسرق كثير
5: ولا الزلمة ولا أي حاجة.
0: أيوة
5: خلاص الناس قوعوا والله العظيم لاش مشاركة من الناس لا ملا حرام السرقة رخص مطلب ولا
0: أيوة
5: بتسرق.
0: أيوة صحيح
5: مش ولا لا
0: صحيح أكيد.
5: ربنا بيعاقبهم.
0: أيوة
5: أنا بدأ الله يحفظكم. ده كده خالة سميحة بتكلمكم.
0: يا هلا بيك.
6: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
6: كيفك يا خديجة؟
0: الحمد لله الله يسلمك. وانت كيف صحتك؟
6: الله الحمد لله. وكيف
1: يزيد؟
0: بخير
1: حياك الله.
6: الله يسلمكم. أقول لك البوابير سيارة اللي مشوا الأطفال العيال المشاطف ما عرفوش يربوهم أهلهم. فهمتي؟
0: أيوة.
6: هنا على الأهل ما عرفوش يربوا عيالهم ويعني يهبوا لهم حق المفاتيح يمشوا السيارات يستوي حاضر ولا يدعسوا حاد ولا شيء يدشق على مشي حامي المفروض يعني يربوا عيالهم ما هبوا لهم
0: مفاتيح السيارات
6: دلنا مشاطف عيادة حين مجاني
0: بس احنا موضوع حلقتنا لهذا اليوم بنتكلم على مسؤولية الأهالي بترك أبنائهم بالمتنزهات تحديدا
1: بالحدائق
6: الله احفظكم الله يلا حب لكم العافية إن شاء الله
1: نعم شكرا جزيلا لك على اتصالك وعلى هذه المشاركة
0: شكرا جزيلا لك
1: شكرا نعم صحيح يعني كمان نقطة السيارات اللي ذكرتها يعني في ناس غير مسؤولين يعطي ابنه عاده صغير سيارة
0: صحيح.
1: ويتصرف فيها كيف ما يشتي يروح ويفحط ويعمل مشاكل يعني مصايب والآن المرور يعني جزاهم الله خير شغالين بكل مكان ما شاء الله عليهم الصدق أصحاب المرور أكثر ناس شغالين شوفهم بالشارع
0: أيوة
1: وسط الحماء والضيق وكل شيء ما فيش رواتب زي الناس
0: صحيح أيوة.
1: لكن إيش أي واحد تحت 16 سنة والله إنه يعمل لهم مخالفة قدامي عمل لهم مخالفة لواحد يعني مش إنه متساهلين أبدا بالعكس بس إيش العيال الصغار هذول يستغلوا يسوقوا بين الحافات ما يخرجش الشارع الرئيسي علشان ما يمسكوش المرور
0: صحيح أنا أكثر شيء شفت مش 16 مش يعني بسن 16 سنة أنا شفت 10 سنين
1: 10
0: 11 سنة بيسوق سيارة وهذه يعني
1: هم ممنوع في القانون اليمني ما تحت 16 سنة أنت غير بالغ
0: أكيد أكيد في كل العالم يا زيد أقل من السن القانوني 18 عام لا يمكن أنه يمسك مقود سيارة ويقود
1: عندنا 16 في اليمن
0: وطبعا يعني حاولنا نتكلم قبل كده عن الطفل طفل صنعاء هناك من يقول أنه الحيوانات هذه الأسود بالذات والنمور بتكون تصرفاته فجائية كثير من الحوادث بتحصل في اليمن معك في قبل عامين تقريبا فتاة تم قتلها من قبل تعبان في أحد حدائق تعز وكنا خلال الفترة الماضية نحاول بقدر المستطاع أننا نتواصل مع القائمين على الحديقة هناك ولكن للأسف لما نوفق ربما هناك تفرض عليهم قيود للحديث معنا هناك حوادث أيضا يعني بعدا عندنا الحمد لله ما فيش حدائق حيوانات ولكن هناك متنزهات تحتوي على العديد من الألعاب الحديثة قد تحدث يا يزيد خلل كهربائي
1: أيوة.
0: في أحد هذه الأجهزة
1: خاصة ربما مع الزمن
0: وخصوصا يعني ربما بتزيد سرعتها بتؤدي إلى يعني
1: حوادث
0: للأطفال هنا يعني تطرقنا في هذا البرنامج إلى أن تولي إدارة هذه المتنزهات عناية كبيرة بالاهتمام بصيانة هذه الأدوات والألعاب وأيضا توفير أمن رجال أمن حتى يتولوا مراقبة هؤلاء الأطفال وأيضا مثل ما ذكر العديد من المتصلين أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الأسرة يجب أن تقوم أنت كوالد أو كأم بمراقبة ابنك أو بنتك أو أبنائك بشكل عام ويعني تكوني بجانبهم دائما تلاحظيهم يعني حركاتهم إيش بيلمسوا عندما بيركبوا الألعاب لازم تكوني يعني حتى أيوة. تكوني جالسة
1: تكوني جنبهم أهم شيء وحتى أيوة. كمان يعني مش كل شيء على الأم وبس أنت يا أب أيها الوالد كمان لازم تنتبه لعيالك لما تخرج مع العائلة وتشلهم كمان أنت خلي بالك من العيال انتبه لهم مش بس تجلس تدكي وتخزن بالركن وكل شيء على الأم هي تتصرف هي تعمل يعني أحيانا سبحان الله الواحد الإنسان له طاقة معينة
0: صحيح.
1: تخيل الأم تكون يعني معها ثلاثة عيال تجلس تقاري ذا ولا ذا ولا ذا يعني وانت بس جالس اللي مدكي بالركن حرام يعني في الأخير الزواج والتربية كلها علاقة مشتركة وياما تكلمنا إنه الزواج والتربية علاقة مشتركة ولازم الزوج والزوجة يتعاونوا بكل المجالات بدون أي استثناء علشان يبنوا أسرة متماسكة وأولاد صالحين
0: صحيح يعني هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع أيوة. الأب والأم
1: يعني إحنا ما بنجيش نلوم الأم بس لما يحصل حادث للولد لا قدر الله بنقول الوالدين الأب والأم مخطئين فلتين
0: صحيح ونستقبل اتصال جديد يا مساء الخير ألو
7: مساء الخير
0: مساء الورد
7: كيفك يا خديجة
0: الحمد لله
7: يزيد و ابننا عاصم عبد الحكيم
0: الحمد لله كلنا نسلم عليك
1: حياك
0: استاذ استاذ محمد فضل يا هلا بيك طولت علينا
7: الموضوع والموضوع مش شكرا متفلين لكن الموضوع لا يكون مسؤولية جهة واحدة لا مش الحديقة واحدة

0: في السياحة. انتهت خراب السياحة مكتب السياحة هناك انتهى. كانت عاونة على تحقيق المعرفة. كان مهمته هي كل 4-5 جنيه في ساحل أو بين تدعي يراقبوا شرطة سياحية مدعومين من السياحة ومن الشرطة ذات التخلية. لأن هذه انتهت يعني مدير السياحة موجود لكن مركب في بيته ما حاول ينشط السياحة حقه. هذه المشكلة. إذا مدير السياحة في مديريات يعني كل دور في الجانب هذا. أما أن يكون قهوة واحدة مش صحيح لأن بعض هذه غير همك حديقة هذا وما يكونش ملم كل الأمور الأمنية والسياحية والثقافية لا. تجارية أصلاً في الأخير.
1: أيوه.
0: لكن لما يكون في رقابة عليه من مدير السياحة وأيضاً شرطة سياحية هذه لو عيدوا ننشطها.
1: أيوه.
0: يعني كنت عملية تكاملية.
1: صحيح.
0: أما يد واحدة أنا عشيت صراحة مدير عام مدير خبز فترة ما أدري هل العملية هذه موجودة أو لا. جاب مجموعة كان واحد منهم اشتغل في الأحصان مدير الأحصان عنده لكنه درس حكومة وتعلم السباحة. جابه وجاب معها 10 دراجات. وكل الشباب بدعم شخصي من المديرية يدوروا في الساحل من خطة العاقل إلى عن ساحل بيان إلى أول العريش يتفقلوا محلات المنتزهات ويجي عبارة عن مخيمات صغيرة ولا في
2: نعم
0: يتفقلوا للسباحة حتى يراقبوا من يقراق من فلاح ما هذه الدلقات هذه بدأت بعد حرب 2015 طبعا ما هذه عليه مستمرة أعتقد أنها مكانها مستمرة كان في جمال من مشغل عليهم أحد يعرفه كان خريج كوبا خلوا وطبناه في الأحصاء والآن هم مثل الدراجات جمال نادي من جمال اسمه فهذا الأمور لو تعالى يكون عملية كاملية بين إدارة المحلية المجالات المحلية بين السياحة بين يعيد تنشيط الشرطة السياحية أنا متأكد أنه لو حتى تخاطب مع أحمد عثمان مدير توجي معنا في الداخلية يعيد التفاهم مع مدير الأمن عدن ممكن ينشطوا الشرطة السياحية مش مكلفة كثيرة ممكن يكون دخلها وحافزها من المنتجات السياحية عبر الشرطة السياحية وعبر منتجات السياحة مش مكلفة تقول ميزانية جديدة ولا حاجة حوافز ورواتب من مجموعة الداخلية فيفترض أن يهم يكون التكامل في كل الجهات هذه نرجو أن يكون في مقابلة يوم محمد العثمان مدير التوقيع مع وزارة الداخلية وينثر القضية هذه حول الشرطة السياحية ويكون إلى جانب راتبهم حوافز من إدارة السياحة لشبع المنتزهات في المديريات يكون له دور ايجابي هذا المهم
2: نعم.
0: اما نسك الامراه على جنب واحد كفى شويه سمعه ثلاثه ابطال راحوا من الاسد هذا اللي قالوا الاسد هذا حاله مغززه ومؤلمه
1: ايوه
0: احنا الحمد لله عندنا كان حديقه اللي في دار سعد حق الحيوانات عبد المجيد قال انتهت لكن المنتزهات بطلها اثرها في ناس يقول لك يغيروا غاز في ناس يدخلون سجاره هذه برضه تمنع
1: متى
0: تمنع من خلال الشرطه السياحيه أو شرطة سياحية ومش سياحة في المديريات في أمور كثيرة نشاز لكن بحاجة إلى نظام
2: نعم أكيد الله يصلح الحال
0: الله يوفقكم
2: آمين وياك
1: آمين يا
2: شكرا
1: رب.
2: على هذه المشاركة وعلى حديثك اللي دائما يعني تعطينا فيه معلومات مهمة وتثري معنا النقاش شكرا جزيلا لأستاذ محمد فضل
1: شكرا لك أستاذ محمد فضل اللي دائما بتستعرض لنا شريط من ذكريات الزمن الجميل
2: نذهب إلى التعليقات الآن ونشوف إيش تقولوا لنا
1: ومعنا تعليق ورد إلينا من الواتساب من أذكار العنت تقول فيه مساء الخير للأستاذة خديجة والأستاذ يزيد والأستاذ المخرج المميز وكل المستمعين الأعزاء ويسعد مساك يا أذكار ومساء كل أهل العنت ومعنا أيضا تعليق ورد إلينا من
2: بنشوف التعليقات
1: أبو خالد حلصم يقول تحية لكم جميعا أذكر قبل 18 عام في منتجع العروسة وأحد أطفالنا قفز للمسبح وكان هناك منقذا اسمه منيف يراقب الأطفال وقفز وطلع الطفل أذكره إلى الآن
2: ذكرى جميلة صحيح وكنا بالماضي يعني لدينا فعلا رقابة كان فيه اهتمام وأنا مش عارف إيش السبب يعني أغلب الناس بتقول لك هم سبب 2015 الحرب اللي صارت لكن الواقع لأنه من قبل 2015 ونحن في يعني كذا يعني استهتار بدأ يحصل في الدولة يعني ما قبل سنة 2000 كان فيه اهتمام أكثر ما قبل 2000 بعدين بدأت قليل قليل الأمور كذا ها يحصل تسيب انفلات إلى حد ما وصلنا إلى النكبة الأخيرة اللي بعدين كل شيء انتهى وتدمر ويعني حتى ما عاد بقى لناش أي شيء تقريبا
1: نتمنى حقيقة من إدارة المتنزهات في عدن من حتى يعني القائمين على الشواطئ على المتنزهات الواقع على الشواطئ وعلى المتنزهات التي

0: تحتوي أيضا أو تحوي برك سباحة، أن يعملوا دائما احتياطاتهم اللازمة وأن يوفروا قدرا كافي من الحماية للأطفال، وأيضا نشد على أيدي العائلات بأن تراقبوا أطفالكم، فالمسؤولية الأكبر تقع على عاتقكم. نصل وإياكم اليوم إلى ختام ونهاية حلقة اليوم من برنامج بين الناس، نلقاكم بمشيئة الله في الغد، موضوعات جديدة وقضايا جديدة نطرحها للنقاش. حتى الملتقى نترككم برعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: الصحي.
1: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تتركني لحظة وما ريت أنا بعد في تعب غريب ونحب كيف تركت الغريب شو اللي جابه
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عدن الغد، تحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء، والبداية بالشأن المحلي. ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا لشركاء القطاع الصحي الكلستر لمناقشة مستجدات الوضع الصحي والإنساني في البلاد. نفذت الوكيل المساعد لوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور إشراق السباعي اليوم نزولا ميدانيا إلى مخيم الفردوس للنازحين بالعاصمة المؤقتة عدن.

عربيا وعالميا. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن التقارير التي تتحدث عن وجود أنشطة في موقع جبل الفاس لا أساس لها من الصحة. قتل شخص فيما لا يزال 25 آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قارب كان يقل مهاجرين قبالة جزيرة جافدوس اليونانية القريبة من كريت. في الاقتصاد، بعد عام من اندفاع شركات ومصنعين إلى نقل الإنتاج ومصادر التوريد خارج الصين هربا من الرسوم الجمركية الأمريكية. ارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار التجزئة بالهند إلى 4.82% خلال أغسطس الماضي مقارنة ب 4.45% خلال يوليو الذي سبق، مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والوقود. في الرياضة، ينضم 8 لاعبين يمنيين محترفين في الخارج الثلاثاء إلى معسكر المنتخب الأول لكرة القدم المقام في جدة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي 27 التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 23 من سبتمبر الجاري وحتى 6 أكتوبر المقبل. بدأ العد التنازلي لانطلاق دورة الألعاب الأسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية 6 الرياض 2026 مع تبقي 90 يوما على انطلاق منافساتها بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 21 من ديسمبر المقبل. قدمنا لكم موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. إلى اللقاء.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان 899-959.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: قالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني، وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني، وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني، ولا تعنيك أحزاني، ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني، أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، ربيع مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني، أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني، أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني، أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني، ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

قريبة غريبة تصير ضدي وانت ودي، غريبة تصير ضدي وانت ودي. انا الما يوم زغرت الامل بيك ولا مرة قلت لك هذا حدي، غريبة منك انت اللي اسميك ميزان الوفا واضرب مثل بيك. اش كثر تغلط واقول ان ما هو غلطان، اش كثر تزعل بلا اسباب زعلان، اش كثر تجرح وانا المجروح اداويك. غريبة غريبة يلي تعرف كل صفاتي ومزاجي وسري وهمومي ونكاتي، يا غالي اش كثر عندك غلاتي وحياتي شبيه من غيرك حياتي. غريبة غريبة مني انا اش قد وفوياك، نسيت ذنوبك وما اقدر انساك، او ان ون الرحال من يمر ذكراك ويا سبحان ذبح الحال خلاك. غريبة غريبة ولا تفلي ليش وشلون، يا سلطان السهارة من يسهرون ويا ربان الحيارة من يتيهون، ويا لعيونك لمع حبات زيتون يموت مثلك وما يخرب يكون. غريبة تصير ودي وانت ودي، انا وما يوم زغرت الامل ليك ولا مرة بمثلك.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
4: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
4: مستقبلك يبدأ من هنا.
5: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

قالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني ولا تعنيك أحزاني ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني ربيع مات طائره على أنقاض بستاني رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني إذا ما ضعت

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: عشقتك ذات يوم في بياعي
2: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنيني في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي وفي عينيك أصفح عن زماني. أصفح

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: خل ليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إن كانك معزي علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شي فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، أبيك ترجع يا حبيبي عشاني، واللي خلق وجهك ولولو ثناياك، إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني. وإن كانك معزي علشان فرقاك.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.

أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكل الناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألمه.

شكواك للناس يا ابن الناس منقصة ومن من الناس صاح ما به سقم فالهم كالسيل والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم وإن شكوت لمن شكواك تسعده أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم هل المواساة يوما حررت وطنا أم التعازي بديل إن هوى العلم من يندب الحظ يطفئ عين همته لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي فأجبرتني على هجرانه التهم كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم فدأس قلبي وكان القلب منزله فما وفائي لخل ما له قيم لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني جرحي عنيد بلسع النار يلتئم اشرب دموعك واجرع مرها عسلا يغزو الشموع حريق وهي تبتسم والجم همومك واسرج ظهرها فرسا وانهب كسيف إذا الأنصال تلتحم عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم فالخير حمل وديع طيب قلق والشر ذئب خبيث ماكر نهم كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد ترى الملذات تحت يديك تزدحم فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الأمم والأقوياء طواغيت فراعنة وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا شكواك شكواي يا من تكتوي ألما ما سال دم على الخدين سال دم ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: والله خوش رايك صح.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: لا شيء يعجبني، يقول مسافر في الباص، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي ولا أنا، لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني. يقول السائق العصبي ها نحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول، فيصرخون نريد ما بعد المحطة فانطلق. أما أنا فأقول أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني ولكني تعبت من السفر.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى. أخاف أقول إني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى. لا تقول أحبك.